هيبة الهياكل، من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري، راديو دلتا، لكل شبر وشخص من لبنان.

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: بل في حدا مخبي سلاح بالجاكيت ده بالصناد،
1: والسلاح ظاهر يا جناب الشاويش،
0: السلاح ظاهر ما بده تفتيش، وقف وقف جاي وقف ثلاث عسكري

شوية فروض وشوية رشاشات، نحنا

0: Shout out to FM Lebanon.
1: شو كان صار؟
2: لو نفسيتي بتبطل تعبانية وبرجع بضحك على طول.
3: شو كان صار؟
4: لو في ارجع لحياتي الطبيعية وألعب مع رفقاتي.
1: شو كان صار؟ لو جسمي ما كان عايش بمعركة.
5: شو كان صار؟
6: لو في عيش بلا قلق.
7: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
1: شو بيصير إذا بتدعمونا؟
8: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70-35-15-15.
9: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76-76-076. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: After the break, Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج، واتركوا البيع علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
4: السامبا قالك هو دفك انسو بيعرف.
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
2: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابل سكرين على 7676076.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: AM on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
4: أخبار من اليونيفيل. بالنسبة للعائلات النازحة من جنوب لبنان لم تقتصر تداعيات الحرب على إجبارهم على مغادرة منازلهم، بل أدت أيضا إلى تشتتهم في مختلف أنحاء لبنان بعيدا عن مجتمعاتهم ومصادر رزقهم مع محدودية الدعم المتوفر لهم. ويعيش العديد منهم اليوم خارج مراكز الإيواء الجماعية معتمدين بشكل كبير على مساعدة البلديات والمنظمات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية. واستجابة لذلك مولت اليونيفيل توزيع 600 حصة غذائية على عائلات نازحة من بلدات معروب سلعة دبعال قانا شهابية ووادي جيلو. وقد نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع وبدعم من البلديات المحلية التي حددت العائلات الأكثر حاجة. رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا حضر نشاط توزيع المساعدات في صيدا، وشدد على أهمية مواصلة دعم العائلات النازحة خلال هذه الفترة الصعبة.
5: أعتقد أنه من المهم جدا دعم الناس، وهذا أمر مهم للغاية وفقا لولايتنا. كما تعلمون جيدا نحن هنا ليس فقط لضمان الأمن والسلامة، بل أيضا لدعم الجانب الإنساني لهؤلاء الناس، لأن هذه فترة استثنائية ووجودنا مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى، وعلينا أن نواصل دعم هؤلاء النازحين لأن ذلك يشكل أيضا وسيلة لتهيئة أفضل الظروف للمستقبل.
6: Another way to create the best condition for the future.
4: كما شدد اللواء ديوداتو أبانيارا على أهمية التعاون بين اليونيفيل والمنظمات الإنسانية العاملة في لبنان لا سيما خلال هذه الفترة الصعبة.
6: It's very important. No one can succeed alone.
5: إنه أمر بالغ الأهمية، لا يمكن لأي طرف أن ينجح بمفرده، ولهذا السبب أعتقد أن المستقبل سيكون أفضل فقط من خلال تعاون قوي ومتين.
4: نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع التي تولت تنسيق شراء وتوزيع الحصص الغذائية. وتقول المنظمة إن الاحتياجات الإنسانية لا تزال مرتفعة للغاية بين العائلات النازحة، خصوصا تلك التي تعيش خارج مراكز الإيواء الجماعية مع ضعف الدعم المقدم لها. ويوضح راماز كوكياشفيلي نائب مدير منظمة العمل ضد الجوع في لبنان حجم التحديات الإنسانية القائمة.
7: Local municipalities, community leaders.
5: وصلت البلديات وقادة المجتمعات المحلية والجهات الإنسانية والعائلات دعم بعضها البعض رغم الظروف الصعبة للغاية، ومع ذلك لا تزال الاحتياجات الإنسانية مرتفعة جدا، لا سيما بين الأسر ذات الدخل المحدود. ومن هنا تكتسب مبادرة اليوم أهميتها الكاملة استجابة لهذا الواقع المستمر.
4: بالنسبة لمنظمة العمل ضد الجوع، تأتي هذه المبادرة بعد مشروع مشترك سابق مع اليونيفيل في بلدة الهبارية قبل عدة سنوات، ما يعكس استمرار التعاون بين الجانبين والذي تزداد أهميته خلال فترات النزاع والنزوح. رنا قرعوني مديرة مكتب الجنوب في منظمة العمل ضد الجوع تعطينا مزيدا من التفاصيل.
8: نحن اليوم موجودين لأنه في تعاون بيننا وبين اليونيفيل. هيدا التعاون منه أول تعاون، بلش بمنطقة الهبرية، كنا عم نساعد بحاجة معينة، ملنا رئابليتيشن لتراك لمساعدة بإدارة النفايات الصلبة من شي 3 سنين. هلأ بالوقت الحاضر خلال الحرب، لأنه الحاجيات كتير كبيرة والعالم كتير بحاجة، إن كان للمساعدات الغذائية، مساعدات النظافة، تعاوننا نحن واليونيفيل. ونحن بهمنا أن نكون عم نشبك مع اليونيفيل بأكثر من مرة لنكون عم نساعد المجتمع الأكثر فقراً، لأنه الحاجة كتير كبيرة وما فيها تكون عم بتقومها طرف واحد، لازم كل الأطراف، العمل الإنساني ودعاة السلام نكون عم نشتغل لنساعد العالم كلياته.
4: بلدية وادي جيلو كانت من بين البلديات التي تلقت الدعم، حيث تأثرت العائلات فيها بشكل كبير خلال الأزمة المستمرة، كما هو الحال في باقي المجتمعات الجنوبية. ويشرح رئيس البلدية حسين خازم الوضع على الأرض.
9: يعني هلأ وادي جيلو مثل حال الضيعة الباقية، منتشرين بصيدة، بشارق صيدة، بالضاحية، بيور، بالجبل، بطرابلس، الضيعة فاضي. تعرضت للقصف، قطعت المي عن الضيعة، ما في كهرباء. هن أمنوا لنا 100 حصة، نحن حاطين 100 عائلة، إن شاء الله كلهم حيستفيدوا منه.
4: بالنسبة لبلديات جنوب لبنان، استمر التعاون مع اليونيفيل على مر السنوات من خلال مشاريع دعم ومبادرات مجتمعية مختلفة. ويقول عباس نعيم رئيس بلدية سلعة إن التواصل مع قوات حفظ السلام بقي مستمراً رغم الظروف الصعبة.
10: نحن عنا تواصل دائم كنا مع اليونيفيل، مع القوات الإيطالية ومع الماليزية. صار عنا كذا نشاط يعني للقوات الماليزية. القوات الإيطالية عملوا لنا مشروع صغير فلتر تحلية مي. القوات الماليزية ساعدونا بملعب كرة قدم بالسابق. ودائما نحن عنا تواصل وهيك، وزارونا عنا بالبلدية، وكنا دائما نخبرهم شو وضعنا وشو متواصل نحن وياهم.
2: Delta FM Lebanon.

وتذكرت عيونك اي خرب بيت عيونك يا عليا شو حلوه.

الفكهات طلع واحد عتنورين لو بشوف علوني عليا شو

0: FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: يا ويلي ملشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
3: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
3: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما الفوشي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر
8: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge Movie Night Every Night That Counter بعيد عن الراوتر Online Meeting مع مديرك السئيل على السريع وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net
9: شو كان صار؟
10: لو نفسيتي بتبطل تعبانية وبرجع بضحك على طول
11: شو كان صار؟
12: لو في ارجع لحياتي الطبيعية وألعب مع رفقاتي
13: شو كان صار؟ لو جسمي ما كان عايش بمعركة
14: شو كان صار؟
15: لو في عيش بلا قلق
16: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
13: شو بيصير إذا بتدعمونا؟
17: تبرعوا هلا لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70 35 15 15
0: Back to the music Delta FM Lebanon

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: شو كان صار؟
2: لو نفسيتي بتبطل تعبانية وبرجع بضحك على طول.
3: شو كان صار؟
4: لو في ارجع لحياتي الطبيعية وألعب مع رفقاتي.
1: شو كان صار؟ لو جسمي ما كان عايش بمعركة.
5: شو كان صار؟
6: لو في عيش بلا قلق.
7: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
1: شو بيصير إذا بتدعمونا؟
8: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70 35 15 15.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: It's 10 a.m. on Radio Delta, Lebanon.
1: The heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM, Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
3: New on Radio Delta.

0: استهلو. جديد ميرنا كوزا، الحب حلو.
1: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا، معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: out to FM Lebanon.
1: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بس يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
7: New on Radio Delta.

0: The Road Show معي أنا إلي مرهج خلال شهر رمضان المبارك بتوقيت جديد من التنين للجمعة 4 للـ5:30. كونوا على السمع.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon. It's 12 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
4: معي خبر هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.
6: New on Radio Delta.

0: Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: New on Radio Delta

0: جديد ميرنا كوزا الحب حلو.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: جديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب. New on Radio Delta.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
2: New on Radio Delta.

0: جديد وائل كفوري شو مشتقلي؟
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

جديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب. New on Radio Delta.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: شو كان صار
5: لو نفسيتي بتبطل تعبانة وبرجع بضحك على طول؟
6: شو كان صار لو في ارجع لحياتي الطبيعية وألعب مع رفقاتي؟
7: شو كان صار لو جسمي ما كان عايش بمعركة؟
8: شو كان صار لو في عيش بلا قلق؟
9: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
7: شو بيصير إذا بتدعمونا؟
3: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70 35 15 15. New on Radio Delta.

0: تستاهلوا. جديد ميرنا كوزا، الحب حلو.
1: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل، مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

غبت اللي كيف قدرت تجبرني عالاستسلام كيف عني غبت اللي كيف قدرت

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.

بلقيس زهر الليمون. توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. New on Radio Delta.

0: ميكساتا مع ألدو السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: شو كان صار
2: لو نفسيتي بتبطل تعبانية وبرجع بضحك على طول؟
3: شو كان صار لو في ارجع لحياتي الطبيعية وألعب مع رفقاتي؟
4: شو كان صار لو جسمي ما كان عايش بمعركة؟
5: شو كان صار لو في عيش بلا قلق؟
6: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
4: شو بيصير إذا بتدعمونا؟
0: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70 35 15 15.
7: Back to the music. Delta FM Lebanon.
0: جديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب. New on Radio Delta.

هيبة الهياكل، من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري، راديو دلتا، لكل شبر وشخص من لبنان.

0: شوفيش عرسان.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: ضل معنا مطرح ما نروح.
1: لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم جرب

شي مفيد. لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق. لا لا لا

0: كانت سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير.
3: We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل العميل عمو فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا
5: السامبا قالك هو دفك انسى بيعرف
7: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
9: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
10: New on Radio Delta.

0: جديد. سان لوفان، يا صباح الورد.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك، بس هني مش معك.
3: أنا معك، هدي
2: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية.
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية، ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر هدي
2: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم، بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري، حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
5: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: دلتا اف ام لبنان.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما قلكوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
6: السامبا قالك هو دفك انسى بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طيب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلنالك ركب كيف الفيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك اسلم يا بطل.
9: دقيقه من وقتك بيعملوا فرق بحياه طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
10: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروتشو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. New on Radio Delta.

0: استاهلوا. جديد ميرنا كوزا، الحب حلو.
1: أخبار من اليونيفيل. بالنسبة للعائلات النازحة من جنوب لبنان، لم تقتصر تداعيات الحرب على إجبارهم على مغادرة منازلهم، بل أدت أيضا إلى تشتتهم في مختلف أنحاء لبنان بعيدا عن مجتمعاتهم ومصادر رزقهم مع محدودية الدعم المتوفر لهم. ويعيش العديد منهم اليوم خارج مراكز الإيواء الجماعية، معتمدين بشكل كبير على مساعدة البلديات والمنظمات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية. واستجابة لذلك، مولت اليونيفيل توزيع 600 حصة غذائية على عائلات نازحة من بلدات معروب، سلعة، دبعال، قانا، شهابية ووادي جيلو. وقد نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع وبدعم من البلديات المحلية التي حددت العائلات الأكثر حاجة. رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا حضر نشاط توزيع المساعدات في صيدا، وشدد على أهمية مواصلة دعم العائلات النازحة خلال هذه الفترة الصعبة.
2: أعتقد أنه من المهم جدا دعم الناس، وهذا أمر مهم للغاية وفقا لولايتنا. كما تعلمون جيدا، نحن هنا ليس فقط لضمان الأمن والسلامة، بل أيضا لدعم الجانب الإنساني لهؤلاء الناس، لأن هذه فترة استثنائية ووجودنا مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى، وعلينا أن نواصل دعم هؤلاء النازحين، لأن ذلك يشكل أيضا وسيلة لتهيئة أفضل الظروف للمستقبل. Another way to create
1: the best condition for the future. كما شدد اللواء ديوداتو أبانيارا على أهمية التعاون بين اليونيفيل والمنظمات الإنسانية العاملة في لبنان، لا سيما خلال هذه الفترة الصعبة. It's very important.
2: No one can succeed alone. إنه أمر بالغ الأهمية، لا يمكن لأي طرف أن ينجح بمفرده، ولهذا السبب أعتقد أن المستقبل سيكون أفضل فقط من خلال تعاون قوي ومتين.
1: نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع التي تولت تنسيق شراء وتوزيع الحصص الغذائية. وتقول المنظمة إن الاحتياجات الإنسانية لا تزال مرتفعة للغاية بين العائلات النازحة، خصوصا تلك التي تعيش خارج مراكز الإيواء الجماعية مع ضعف الدعم المقدم لها. ويوضح راماز كوكياشفيلي، نائب مدير منظمة العمل ضد الجوع في لبنان، حجم التحديات الإنسانية القائمة. Local municipalities,
2: community leaders. وصلت البلديات وقادة المجتمعات المحلية والجهات الإنسانية والعائلات دعم بعضها البعض رغم الظروف الصعبة للغاية، ومع ذلك لا تزال الاحتياجات الإنسانية مرتفعة جدا، لا سيما بين الأسر ذات الدخل المحدود. ومن هنا تكتسب مبادرة اليوم أهميتها الكاملة استجابة لهذا الواقع المستمر.
1: بالنسبة لمنظمة العمل ضد الجوع، تأتي هذه المبادرة بعد مشروع مشترك سابق مع اليونيفيل في بلدة الهبارية قبل عدة سنوات، ما يعكس استمرار التعاون بين الجانبين والذي تزداد أهميته خلال فترات النزاع والنزوح. رنا قرعوني، مديرة مكتب الجنوب في منظمة العمل ضد الجوع، تعطينا مزيدا من التفاصيل.
3: نحن اليوم موجودين لأنه في تعاون بيننا وبين اليونيفيل. هيدا التعاون منه أول تعاون، بلش بمنطقة الهبارية، كنا عم نساعد بحاجة معينة، ملنا رياليتيشن لتراك لمساعدة بإدارة النفايات الصلبة من شي 3 سنين. هلأ بالوقت الحاضر خلال الحرب، لأنه الحاجيات كتير كبيرة والعالم كتير بحاجة، إن كان للمساعدات الغذائية، مساعدات النظافة، تعاوننا نحن واليونيفيل. ونحن بهمنا أن نكون عم نشبك مع اليونيفيل بأكثر من مرة لنكون عم نساعد المجتمع الأكثر فقراً، لأنه الحاجة كتير كبيرة وما فيها تكون عم بتقوم طرف واحد، لازم كل الأطراف، العمل الإنساني ودعاة السلام، نكون عم نشتغل لنساعد العالم كلياته.
1: بلدية وادي جيلو كانت من بين البلديات التي تلقت الدعم، حيث تأثرت العائلات فيها بشكل كبير خلال الأزمة المستمرة، كما هو الحال في باقي المجتمعات الجنوبية. ويشرح رئيس البلدية حسين خازم الوضع على الأرض.
4: يعني هلأ وادي جيلو مثل حال الضيعة الباقية، منتشرين بصيدا، بصيدا، بالضاحية، بيور، بالجبل، بطرابلس، الضيعة فاضي، تعرضت للقصف، قطعت المي عن الضيعة، ما في كهرباء، هن أمنوا لنا 100 حصة، نحن حاطين 100 عائلة، إن شاء الله كلهم حيستفيدوا منه.
1: بالنسبة لبلديات جنوب لبنان، استمر التعاون مع اليونيفيل على مر السنوات من خلال مشاريع دعم ومبادرات مجتمعية مختلفة. ويقول عباس نعيم رئيس بلدية سلعة إن التواصل مع قوات حفظ السلام بقي مستمراً رغم الظروف الصعبة.
5: نحن عنا تواصل دائم كنا مع اليونيفيل ومع القوات الإيطالية ومع الماليزية، صار عنا كذا نشاط يعني للقوات الماليزية. القوات الإيطالية عملوا لنا مشروع صغير فلتر تحلية مي، القوات الماليزية ساعدونا بملعب كرة قدم بالسابق، ودائما نحن عنا تواصل وهيك، وزارونا عنا بالبلدية وكنا دائما نخبرهم شو وضعنا وشو متواصل نحن وياهم.
6: قال من وين بيجي ستريس؟
7: بلشنا؟ هدي
6: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
7: طيب هدي
6: مصرياتك بالبنك إلك، بس هني مش معك.
7: أنا معك، هدي
6: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية،
7: شمسنا هدي
6: كل يوم خبرية بظهر الخبرية، ولا خبرية منيحة.
7: معي خبر، هدي
6: يا خيي شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
8: هدي هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم، بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
9: New on Radio Delta.

جديد عاصل حليني لا تغيب. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. New on Radio Delta.

0: جديد وائل كفوري شو مشتاق لي.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح
1: جديد عاصي الحليني لا تغيب جديد عاصي الحليني لا تغيب on Radio Delta

0: 7 p.m. on Radio Delta Lebanon, the heartbeat of the Middle East. We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير.
2: We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
4: معي خبر هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
5: هدي الحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
6: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر New on Radio Delta

0: FM.
1: جديد كارول سميحة طمني.

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: New on Radio Delta.
2: شوفي شعر سهل.
3: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
1: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.

بجديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب.

0: تستاهلوا. جديد ميرنا كوزا، الحب حلو.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
2: ما قلفوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
2: السامبا قال لك هو دفكة انسا بيعرف.
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: انا كبرت ببيت خلاني اضحك كل يوم وقضي كل اوقاتي مبسوطه.
7: انا كبرت بعائله ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
8: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
9: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
10: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: Back to the music, Delta FM Lebanon.

0: It's 8 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
4: معي خبر هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
6: أنا كبرت ببيت خلينا أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة
7: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري
8: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم
9: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا
10: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة خليكن حدنا لنستمر فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb

0: Show with Eli Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: New on Radio Delta. جديد عزيز عبدو في

0: جديد بلقيس زهر الليمون.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
3: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
4: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
5: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
6: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
7: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
8: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: هوني عكبه. انا بدي اعمل جمعيه لهالشبيبات اللي خلقت هوني او اللي اجوا لهوني وهن صغار. هودي اللي بهمونا وهودي اللي لازم نهتم لهم ونفهمهم ونعلمهم كيف يغيروا صوت العرب بالعالم كله ونخليهم يفتخروا ويرفعوا راسه انه هن عرب.
1: أنا بقول بهالوضع اللي نحن فيه خلينا ساكتين ولاطيين احلالنا.
0: ايه وعلي بقول اذا كل واحد منا لبن وسكت مين بده يغير هالوضع؟ ها
1: خلي غيرنا يشتغل ويغير.
0: ايه وغيرنا عم بيقول نفس الشيء كمان.
1: خلص صار في مؤسسات وجمعيات كبيره خليها هي تشتغل وتغير.
0: طيب وهالجمعيات والمؤسسات بديش ناس تمشي تسندها تسندها بظهرها يعني؟
1: المثل بيقول البيب اللي بيجيكي منه ريح سده واستريح.
0: ايه والمثل بيقول اللي ما بيمشي عجرياته ما بتنقضى شغلاته.
1: والمثل بيقول هريبة تلتيل المراجل.
0: ايه والمثل اللي بيقول اللي بيتكل على الناس التاجر له خوازيه بتنجر له. ما فيك تقاتل ما فيك تلم حجار.
2: انا بوافق الرأي يا ام حسين وقول لازم نتحرك اليوم.
1: سعيد على قلبك.
2: أحلى ما يصير فينا مثل ما قال المثل بين ما تتزوزق حني بسكروا بواب الجنة.
0: واليسير بمن سحبتي هالمثل؟ مش علمي إنك شاطرة بالأمثال أنت.
2: وليش مستهبلتني أنا؟ شو حبي وحبتين أنا؟ وليك I'm smart with big heart.
0: إيه smart with big heart بس الله يعين when you fall.
2: شو متحسن كتير انجليزيتك بهالحبس؟ انتفعتي بهالحبس شي شوي.
0: ايه شو قاعدي 7 أشهر تعلمت خبريات وقصص وحزازير واشعار واغاني بالانجليزي. ايه حسنت انجليزي. لكن بتعرفي تقولي How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood؟
2: شيها؟
0: How much wood could a woodchuck لك لا لا لا في واحدة اهون في واحدة اهون. A big black bear with a big black bug and a big black bug blood black blood.
2: بلبلك بلبلك
1: فين
2: روحي ساره
1: تعال شو عش
2: بلبلك
1: عش عش هيدي الحبه اللي اعطيتني اياها من شوي لشو هاي الحبه بتنشطك بتقويك بتشد لك اعصابك كلها
2: بتشد الاعصاب
1: ايه ايه بتشد لك اعصابك كلها خذ اليوم قبل النوم وشوف بكره كيف بتقوم. ايه
0: شو شو عم تبربر انت وبيك شو عم
3: لا ماشي ماشي كان عم بخبرني بي شو صار معه اليوم بمكتب السوشيال سكيورتي.
0: سكيورتي شو صار معك
3: ماشي ماشي كان عم شوف اذا بيطلع له معاش لانه اشتغل كم سنه بهالبلد.
0: ايه بيطلع لك
1: ما طلبوا مني هيدي البيرث سيرتيفيكت
0: إيه؟
1: ليثبتوا عمري واني ختيار.
0: إيه؟
1: من قبل يجيب لهم اياها هالشهاده؟ ها من وين؟
0: إيه؟
1: اذا تبني حربه شو عملت؟ كشفت لهم عن صدري وفرجيتهم عن شعرات صدر الشيبين ام دغري دفعوا لي.
0: الله يسامحك يا ابو حسن. الله يسامحك يا ابو حسن. ولك حربه؟ حربة ولا غشيم ها؟ كشفت لهم من فوق دفعوا لك السوشيال سيكيورتي، لو انك كشف لهم من تحت كان دفعوا لك ديسابيليتي يا مشحة. الحربة الحربة
1: شو؟
4: وينو حميمي؟
1: نعم
4: وينو حميمي؟
1: يا محسن تعال شوفي شو بدي.
0: شبكي شبكي
4: مدام انا كنت بسأل مستر
0: إيه؟
4: وينو حميمي؟
0: وما لقيت تسألي للمستر ولك انا 20 سؤال مش 20 سنة مش سألتوا هالسؤال.
4: يعني ما في حميمي؟
0: لك ما في شيء ما في شيء ما طارت طارت طارت ولك زلبوط ما في
4: زلبوط؟ شو يعني زلبوط؟
0: زلبوط ولا كل شيء بتغيري له اسمه انت زلبوط يعني الطير الزغطور.
4: شو يعني زغطور؟
0: الزغطور الخلقان جديد يعني.
4: شو خلقان؟
0: يا شحار
4: شو شحار؟
0: ولك ورد؟
4: شو ورد؟ بدي حبيبي
0: اردي شو بس انت
4: طيب انا اي حبيبي بدي اتحمم
0: نعم شو وين انت شو؟
4: يا حميمي بده يتحمم
0: حمامي فوت يتحمم ولا انت عم تحكي على الحمام على الباثروم يعني
4: وين حميمي
0: يا صف عمرك على الخبريات فكرتك عم تحكي يا صف عمرك فوتي فوتي على الحمام فوتي باخر الكوريدور في حمام شيلي لي هالصوره من خلقتي هيدي كمان يا صف عمرك فوقتينا على شغلات نسيناها زمان زمان
1: Ha ha ha!
0: عشو عم تضحك انتو يا عشو؟
4: عالصور كيف بيكون الانسان وكيف بيصير؟
2: عم بدور لك عشي صورة انت.

0: وصغيرة. حلو حلو مهيوبك انت.
1: ايه كنت مهيوب يعني وصغيرة معلوم.
2: مثل نجمة السينما بمصر.
0: ايه ايديكي؟ مين هالمرة البشعة اللي مصورة معكم؟
1: مين وين وين؟
0: ايه هي هي هالبشعة مين هي؟ صنعتكم؟
1: صنعتنا؟
0: ايه
1: نحن كان عندنا صنيع.
0: ايه لكن مين؟
1: مني فرشي ايه؟
0: هي هي البشعة اللي هو مين؟
1: هيدي؟
0: ايه
1: هيدي انا.
0: ايه لكن هي مين هيدي اللي مرة بيني
1: وبين إيه؟ هيدي صبحية اخته لابو حسين.
0: إيه؟
1: هيدي لما اجت زارتنا بافريقيا من افريقيا. هي هيدي الصورة تصورناها قدام محل ابو حسين بالضيعة.
0: محل ابو حسين؟
1: إيه؟
0: حسين شو كان الشغل محل شو كان عنده؟
1: ابو حسين؟
0: إيه؟
1: كان مطهر.
0: طهر؟ ما مبين حاطط بوجهة المحل فراشي ومشط.
1: ايه ايه شو بدك ايه حط عدة الشغل يعني
0: ايه؟
1: كان مطهر وحلاق رجالي بنفس الوقت.
0: ايه لك لك هالصورة
1: سلموه مقص وداري يقص بهالرجال عبو جنبه طرف.
0: ايه لك هالصورة شو حلوة. ايه كنت صغير ومهيوبك انت.
1: ايه
0: ايه
1: هذه صورة عرسنا. هذه
0: هي صورة عرسي؟
1: ايه
0: وليش بصورة هالعرس؟ بولي ابو حسين ايه عدو انت واقفة وراه؟
1: هيدي الصورة تصورناها بعد العرس بشي ثلاثة أيام. يومها لا أبو حسين كان بعد فيها يقدر يوقف عشرة ولا عني كان بعد فيني يقعد يعني.
3: بيي كان قد وقدود.
1: قد وقدود؟
3: ايه
1: تشدش ايدك كتير. لشو كله كم يوم ورجع مثل الأول. لشو بشطارتكم بشطارته جيبكم؟ بقيت ثلاث سنين أنا مجوز قبل ما أحبل فيك.
0: ليش كان بيكي شي؟
1: لا بس من قلت مروته. يا أخي شي قلت لي ولك إذا بدك شو ليه؟ لشو تجوز؟ للي ليش الأولاد كيف بيجوا مش أنت بتجيبيهم؟ قلت له منين بجيب لك اياهم؟ من بيت بيي؟ قام لعلمك كيف بيجوا الاولاد. بقيت شهر علم فيه وهو طلطميز ودهنه غليظ ما كان شافها.
2: هيدا مين هالولد الصغير بهالصوره؟ لك شو مهضوم؟
0: ومصغرين وبالصمت كمان؟ لك هي بيعملوا لي قصه علي هوني.
1: الحسان يقبرني هيدا.
0: صورين
1: كان عمره شي اربع خمس جميع بهالصوره.
2: لك هيدي شو مبينه كبيره هون؟ هلا ما بتبينش هالقد كبيره.
1: فرجيني ايه كل عمره من لما خلي هيك كبير يا بيو ابو حسين عنده مثله بس اصغر بكتير.
0: ايه ايه لكن ابو الياس عنده وحده بس ابو الياس كبير كتير.
1: ايه؟
0: ولا مره انتبهت لها؟
1: لا لا لا
0: ايه طالع برقبته هوني.
1: اه والله
0: ايه
1: قول الشهوه بتطلع وين ما كان.
0: ايه؟
1: حسين طلعت له هوني بفخده هوني.
0: بس هي شو عشلي قربي صوتي.
1: شو بيك شو بيك ولك ليش بتلفتين شو بيك؟
0: هي اشتقت لك ام حسين اشتقت لخدود الحلوين.
1: الله يخليك يا محسن.
0: لك شو هالجمال كله هيدا لك شو هالحلا انت يا عشطة يا مهلبية.
1: بس خجلناش يا محسن.
0: اخ اخ لو بتعرفي بشو حيسس هلا.
1: شو حيسس؟
0: حاسس النار شعلاني بصدري وبدي مين يطفي لي اياها.
1: لك انت النار وقالي الطفاية.
0: مهضومي يا جميلي مهضومي. لك لك انا راح فيد لجوا بالحقيني ها ما تطوليش.
1: بحسن You are the one that hold me close. I am the one your heart shows. I hope you never let me go because I love you from head to toes.
2: الله يشفيكي مدام الله يشفيكي.
1: الله يهر سنانك ويقطع لسانك
0: يا عمي.
1: من امتين انت واقفه هون؟ ايه مين انت كنت هون ولا ابو حسين؟ من امتين انت واقفه هون؟ تعال لقلك لقلك تعال هون. بتعرفي تضبي هالغراض وتشيلي تنطفي هون بتعرفي
2: كيف؟ اسمع
1: ايه روحي ضبي لي هالغراض وهالاكل يلا خلصيني يعني
2: العسل العسل
1: وبدي يصير بدي فوت تنام انا.
2: طيب هولي شو بعمل فيهم؟
1: هودي يعني انا ببح انا بتحكي لي شام انت روحي انت انا بدبرهم. الله يديمكم يا جماعة هالاستقبال وكتر خيركم ان شاء الله.
0: ما في شيء من قيمتك
1: الطولوش غيبتكن علينا ها.
2: بدنا نعوض اللي فاتك.
0: انا هون
2: عندي
0: انا ما راح اروح من هون.
1: ايه يا قطيعة مش فهمين.
0: يا جميلة يا
1: ولك جاي جاي.
4: ولا شو بك نعساني؟
1: ايه ما بتعرفي مغير علي الوقت انا هلا.
4: مغير عليك الوقت؟ شو جاي من استراليا انت؟ بعد الساعة 5 هون.
1: ايه واذا نحن بالحبس كانوا يفوتونا على التخت الساعة 5 يعني.
4: طيب لكن لا نوم يلا.
3: يلا خاطرك احنا رايحين ما تمشي يمين.
1: لا مع السلامة.
3: يا شيرين مرتي وين يمين؟
2: لك هون.
1: ولك مرتك هون كيف بتضلك مضيع لي هالمرعنة؟
3: ايه طيب طيب جبيلي شوية طحن عبينا فيه شوية فطاير يلا
2: انا رايح. مع الجناد مش ناقصنا يلا مشي.
1: مع السلامة مع السلامة.
2: مرت عمي قبل ما انسى بكرة عندك مقابلة مع صحافي من الفري بريس.
1: ايه.
2: هيدا عرف بقضيتك انه اتهموك وحبسوك ظلم
1: إيه؟
2: وحابب يكتب عنك.
1: صحافي امريكاني يعني؟
2: ايه امريكاني.
1: انت رح تيجي معه بكره؟
2: انا مشغول كتير مش رح اقدر امرق لهون بس إيه؟ حسين رح يكون معي.
1: حسين رح يكون ها إيه؟ السكرتيره مش رح تكون هون شوفير السياره رح يكون ها.
2: ايه
1: عطي سير مثل ما الله
2: بيعطي.
4: ايه يلا الحمد لله على السلامة ومحل عامر وتعدي بالعافيه.
1: الله يخليك يا امي إيه؟ الله يخليك. شو بعدك قاعد مبين؟
4: ايه ناطرة توتو.
1: مين؟
4: توتو.
1: مين توتو؟
4: توتو بولياس تانيوس. انا بغنجي توتو.
1: بتغنجي توتو؟
4: ايه.
1: هو لما بغنجك شو بيقول لك يا طبعا؟
4: ايه يا طبعا انا. هو بغنجني بعيد لي نانا.
1: نانا؟
4: ايه نانا.
1: ايه وينه توتو يا نانا؟
4: راح البيت يجيب حبة الدواء وبعد ما رجع يا حصيات شلته الاكل كله وبعد ما اكل شيء.
1: ليش انت ما اكلتيش كمان؟
4: ايه سمي الكرات ايش انت بتخلي حدا ياكل شيء؟
3: جنب حسين
1: لك جاي
4: ولا شو بيه ابو حسين كل ثلاث دقايق او الثاني بيعيط لك؟
1: لك تعالي
4: شوفي
1: ايه ابو حسين.
4: ايه ابو حسين شو بيه؟
1: اجا من شوي وعزمني على اوضه النوم.
4: ايه لسه عاملين سفره فاتحين سفره باوضه النوم كمان؟
1: لك انت بضل هيب لك الاكل.
4: ايه
1: شو بعرفني قاعد يتغزل فيي وعزمني على اوضه النوم.
4: بلكي جايب لك شي هديه.
1: ايه؟
4: ومستحي يعطيك اياها قدامنا.
1: او ليه؟
4: ايه بتعرفيش ما هن رجال بيقلبوا من مدي لمدي ومرات بيصيروا كتير رومانتيكي.
1: او لك ابو حسين صار رومانتيكي؟
4: ايه يمكن.
1: ايه لفوت شوف.
4: ايه طيب.
1: وبكره بخبرك.
4: ايه طيب انا لفوت على المطبخ اخذ لي صحن لبوليس.
1: خلي صحنان خدتي انت طشت.
4: ايه يلا مع السلامه.
1: ايه امليس امليس
4: شو شو جي
1: تتركي كل شيء والحقي لي على البيت.
4: شوفي خير ان شاء الله. شوفي بعدين ليش لابس كبوت؟
1: برد
4: بردين بردين بتموز. بعدين هذا الكبوت كبوتي
1: حلب ووعد الكبابيه. يلا حيلي عزلي عزلي
4: شوفي
1: عزلي عزلي عزلي عزلي عزلي عزلي الحيلي مزهر مزهر مزهر مزهر
4: مزهر
1: مزهر مزهر مزهر
4: مزهر
1: مزهر مزهر
5: Gandura Mandura Alhani Abdu Abdu Habibi Gandura.
1: صباح الخير يا كماري.
5: صباح خير شو ماما؟ صار دهر خير.
1: ولك شو هالريحة اللي معبيه البيت؟ دوا التمسيح هيدي ريحة شو هيدي هون؟
5: نيجي نيجي.
1: شو ايه؟
5: نيجي نيجي.
1: نيجي نيجي شو نيجي نيجي؟
5: هيدي ريتك انت ماما بس يو على الصبح ما فرش سنينه. نيجي نيجي.
1: ولك بس لا في ريحه غاز. ريحه غاز. ريحه الغاز معبي البيت. يا مشحر انا الريحه جاي منها. كوماري كوماري.
5: نعم نعم.
1: تعي هوني تعي.
5: مش فاضي تعي انت.
1: واليا مفزوره تعال شوف. مدورة الغاز مدورته وفتحته مش مولعته.
5: شو يعني مولعته؟
1: وليك الغاز هيدا الغاز عندنا خربان بدك انت بالقديه حتولعيه. انت فتحته مش مولعته طالع فيها ريحة الغاز.
5: اوكي.
1: واليا بنتي بدك تنتبهي هون البيوت كلها خشب يعني نفخة واحدة هيك وش
5: نيجي نيجي
1: ايه بيهب البيت كله.
5: اوكي.
1: تعي بتعرفي تعملي قهوة؟
5: يس.
1: عرفتي لي اعملي قهوة عربي لان هلا صار ابو حسين صار بده يوعى. اوكي؟
5: اوكي.
1: لكن وجيبي لي شي تفاحة اكلها قبل القهوة الله يرضى عليك.
5: تفاحة ما في، في مليون.
1: شو في؟
5: مليون.
1: مليون شو؟
5: مليون مليون.
4: وين رحتوا؟
1: لك مليون شو؟
5: مليون.
4: والشبكي شبكي بضلوا طالع صوتك ما لبرا. شو بدك بتضلك تقتل ونار انت والبني؟
1: ولك ولك مش عم بفهم عليها ولا كلمه. مش عم بفهم عليها.
5: ايه؟ انا كنت بقول ما في تفاح في مليون.
1: ايه
5: دودي مكريا او دي مكريا دودي مكريا
4: دودي مكريا بدي ليمون
1: ليمون.
5: ايه
1: ليمون.
5: ايه ليمون. ايه
1: مليون مليون قرد ليحتك ان شاء الله. فوتي اعملي قهوه فوتي.
4: ولي شامي ريحه غاز انا.
1: وانتبهي لي للغاز.
5: إيه؟
1: وانت يا سيبي من امتين بتعرفي تحكي سريلانكي؟
4: وليك تعلمت السريلانكي من زوز من زوز ابن ابني جانو مريب عائدين السريلانكيين.
1: إيه؟
4: وما كان يعرف يحكي عربي فاضطرينا كنا نتعلم السريلانكي بالعائله لنبقى نفهم عليه ويفهم علينا.
1: يخزي العين عنك. إيه؟ غير السريلانكي شو بتحكي لك؟
4: بحكي بحكي انجليزي بحكي فرنساوي اللي بحكي كثير بحكي.
1: ايه ولي في مخبايه بتيابك انت.
4: شو انا فكرتني هيني انا
1: تحكي فرنساوي منيح كمان.
4: ايه ذاك الفرنساوي كثير سهل قريب قريب قريب كثير من الانجليزي كثير كثير سهل.
1: والله
4: ايه
1: والله.
4: ذاك مثلا بالفرنساوي بالانجليزي نحن شو بنقول للموزي؟ بنان.
1: ايه بنانا
4: بنانا.
1: ايه؟
4: بالفرنساوي بنان
1: بنان.
4: ايه, ايه؟ الليموني اورنج.
1: ايه اورنج مزبوط.
4: بالفرنساوي اورانج
1: اورانج.
4: ايه
1: حلو.
4: الذره بالانجليزي بيتش.
1: ايه
4: بالفرنساوي باش.
1: باش الجمال قريب كثير للفرنساوي
4: كثير كثير قلت لك هين كثير.
1: والله بدي اتعلم منك بكره شوية فرنساوي او لغات يعني.
4: بعلمك اذا بدك.
1: لا بنان اورانج باش.
4: ايه
1: هي اللي حفظتهم موزه وبردانه وتفاحه.
4: لا ذره
1: ذره.
4: ايه ذره.
1: شو التفاحه لك كيف بيقولوها بالانجليزي بالفرنساوي؟
4: بوم.
1: بوم؟
4: ايه
1: ايه هيني بوم.
4: ما بدها شيء.
1: إيه؟ بنان بوم. كيف بتقولي تفاحتين طيب؟
4: بوم بوم.
1: بوم بوم.
4: ايه
1: وثلاث تفاحات؟
4: بوم بوم بوم.
1: يخزي العين عني. إيه؟ طيب اذا بدك تقولي سحار التفاح بالفرنساوي كيف بتقوليها؟
4: بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم
1: بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم
4: بوم
1: بوم بوم بوم بوم بوم
4: بوم بوم بوم بوم بوم
1: بوم بوم بوم بوم بوم
4: بوم بوم
1: بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم
4: بوم بوم بوم بوم بوم
1: بوم بوم بوم بوم بوم
5: بوم
4: بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم
5: بوم بوم بوم.
1: لك هالي بعلمي ما فيش عنا فيش عنا تفاح. قلتي لي في ليمون منين جبتيهم هولي؟
5: هيبي براد ورا طبيخ.
1: طبيخ
5: طبيخ كبير كبير.
1: طبيخ بطيخ.
5: ايه طبيخ طبيخ.
1: صرنا بنفهم على بعضنا. بطيخ. ايه ورا البطيخ. سلم دايين.
4: شو طبختي اليوم؟
1: ما طبخت شيء ولك بعدني واعيين يعني.
4: ولي شو بك صرت جاي مرتين وكل ما بيجي بتقلي كوماري بعدك نايمه. اللي بيسمعك يقول بشهر العسل يعني.
1: ايه شو بدي خبرك يا مليان؟
4: شو بدي خبر خبر شو في خبر ان شاء الله؟
1: يعني ابو حسان يعني كيف بدي اقول لك؟
4: قولي قولي ما تقولي قولي احكي شو في؟
1: بتذكر لما كنت اقول خلي العسل بجرار ولا تيجي اسعاره؟
4: ايه
1: لقيت امبارح اجت اسعاره.
4: كيف؟
1: ولك بتذكر لما كنت اقول لك من صبر على الحصر وما اكلوا دبس؟
4: ايه
1: لقيت امبارح اكلنا دبس.
4: ايه طيب الدبس انا بحب اعمله هيك مع شوي طحيني ما بحب
1: كتير. ولك انتك مش بتصير الدبس انت تبعي هيك عم بحكي عن غير دبس دبس دبس
4: ايه عجاب.
1: ايه
4: يلا خبري خبري.
1: ولك شو بدي خبرك لخبرك؟
4: خبري حيلا خبري.
1: الحكي مش مثل الشوف.
4: ولي خبري يلا يلا.
1: الله يطعم هالجلسة لكل محب إلهي.
4: والله
1: إيه شو بدي خبرك لخبرك؟
4: خبري خبري قولي شو صار شو صار؟
1: كل عمري غني له لأبو حسين بالتخت ما في حدا لا تندهي ما في حدا.
4: إيه
1: امبارح كل الليل عم نغني اغاني ثوريه منتصب القامه امشي مرفوع الهامه امشي ومنتصب القامه. يا هلا
0: دخلكم
1: يا هلا بسبع سنين. لك طلع بابنا طلوا رسم يا هوا بلادي بين ربوعنا حلوا وضحكت نسمة. يا هلا
0: دخلكم
1: يا هلا بسبع سبيع
0: دخلكم
1: يا هلا بسيد المراجل يا هلا
0: دخلكم. انا كنت نايم عم بحلم ولا قايم؟
1: لا كل الليل ما كنت نايم. لا
0: يعني اللي صار مزبوط؟
1: ما ايه مزبوط ايه.
0: يا سويد وجهي.
1: ايه ابدا اللي عملته شي ببيض الوش بيرفع الراس.
0: صلي زمان ما صار معي هيك.
1: ايه معلومه بزمان. اقول لك بايام العز ما كنت هيك تفز. يعني مايكل جوردن بزمان وما فزت ما فزت لتمبارح.
0: اقول لك من شو صار معي هيك؟
1: واني عارفه شو بعرفني؟
0: بتعرفي شو؟ معقولي من هالكنافه بجبن اللي اكلتها امبارح؟ يعني 15 سنه مش اكل كنافه.
1: يلا الله يوفقك يا شتيله على هالكنافه اللي عم تعملها ويكون بخيرك ان شاء الله. بتعرف يا ابو حسين
0: شو؟
1: مش لازم نقطع الكنافه من البيت. تروقت؟
0: لا
1: جيب لك شوية كنافة.
0: لا يقطع الكنافة والبعد بياكلها. حسين وين
1: حسين؟
0: ها؟
1: حسين شو بو حسين؟
0: أعطاني مبارحة.
1: شو أعطاك مبارح؟
0: أعطاني فكرة. خلص شو بدك أنت بهالموضوع؟ تعليك شفتيلي وين شلحت الساعة مبارحة؟
1: مبارحة كنت عم تشلح وتشلوح غراضك هيك وهيك وهيك. شو بعرفني؟ شفتها على المغسل. يمكن هي على المغسل.
0: خاطرك
1: إيه سبع والله سبع.
4: إيه والله سبع.
1: لك يا بش سبع.
4: إذا أنت عندك سبع أنا عندي سبعين. بس أنت بتاكلي دبيس.
1: شو؟ والله احكي.
4: شو بدي خبرك؟ لخبري وليك هيك. وبولياس كمان هو كان امبارح ماكل كنافه بجبن.
1: عن جد يا مشحر. اكل الرجال اكلوا كنافه بجبن والنسوان اكلوا الدبس. تعرفين
4: شو
1: اللي اخترع كنافه بجبن؟ لازم يعطوه جائزه نوبل للسلام.
4: ولي بعدني شامي ريحه غاز عندك.
1: ولك يا كوماري.
5: يس ماما يس.
1: ماما
5: نعم.
1: ولك يا بنتي بعدني عم شم ريحه غاز هون.
5: ايه ماما انا لما كنت اعمل قهوه نسيت اطفي غاز طفى حاله.
1: ولك يا بنتي انتبهي على الغاز. قلت لك هون بنلعبش في الغاز. انتبهي على الغاز. اوكي خلي أوكي عينك على الغاز.
5: اوكي
1: تعالي اقول لك هون. تعالي اكلت شيء من الصبح؟ بعدك عريق بطنك من الصبح؟ ايه تعالي كلي معنا دفيه. تعالي
5: نو ثانك يو.
1: لك تعي دي كلي معنا دفيه. تعي خلي هدي. ولك هدي ايه ها
5: ثانك يو ماما.
4: ولي شو عم تعمل؟ بس ما هي تخدمك جاي انت تخدميها.
1: تنقص قيمتي اذا قدمت لها حس تفاح يا ام الياس. ولك ما هيدي انساني مثلنا يعني.
4: ايه بعرف بس انه
1: يعني شو؟ انه هي سريلانكيه ونحن لبنانيه وامريكان. والله شغلي حلوه يعني اقل قيمه هي منا. عن جد في شغله حلوه علمتنا اياها البلاد وان شاء الله بتنشره بكل العالم. علمتنا انه نحترم الانسان بغض النظر عن لونه وجنسه ودينه.
4: ايه والله
1: هذه ما
4: والله حلوه.
1: دخلي هيدي بنت تركت امها وبيها وعيلتها واجت لهون تشتغل. وبنتك انت تركتك وتركت بيها وعيلتها وراحت على دبي تشتغل. قولي لي شوف شو الفرق بين الاثنين؟ الانسان انسان كان امريكاني ولا لبناني ولا سريلانكي كله بالنهايه مثل بعضه.
4: ايه والله
5: مظبوط كله مثل بعضه. نحن سريلانكي مثل انتو لبناني. نحن بيترك بلاده بيروح بيشتغل برا بيتعب هم صاري بيصير حياته احلى. ولبناني كمان
1: مظبوط.
5: بس نحن سريلانكي احلى من لبناني.
4: احلى
1: سريلانكي احلى من لبناني.
5: بيرجع سريلانكا بيعمرها. لبناني بس بيروح ما بيرجع على البلاد.
1: تفضلتي. نحن مستهترين فيها لهالبنت.
4: قلك نحن اللبنانية بنستهتر بالكل وشايفين حالنا على العالم كله.
1: ايه ومفلسفين كتير، نفهم بكل شيء ومنحلل اللي ما بيتحلل، والصدق والاستئامة منبعن عنا، ونحن مشغولين بالكذب.
4: ايه والله مشغولين
1: بكل شيء منكذب.
4: والله
1: نتظاهر انه منكره الطائفية، وكل ميلنا عم نزيد تعصب وطائفية، منشكي من زعلان طوايف الغير ومندافع عن زعلان طوايفنا، ومنتظاهر انه منكره الرشوة، والكل بيرشوا وبيرتشوا.
4: اي والله
1: وبدنا نحافظ على ميل الدولة والسرائين الحرامية اللي عم يسرقوا الدولة كل ميل عم بيزيدوا، ومنتظاهر انه منكره هالزعمة كله، وعلى كل بواب انتخابات منرجع منجيب نفس الطقم ما جبناهم هني منجيب اولادهم، ومنتظاهر انه منحب لبنان ومنموت بلبنان، وبس نحصل على جنسية بلد تاني منزد باسبورنا اللبناني، وقال انه شو بلبنان منسب لبنان، وبالغربي بس تسمعنا شي غنية لفيروز منصير نبكي ونبوي هون. بالحقيقة نحن كلنا قرطة تكذب. ايه ونسينا الوحدة الوطنية. ايه نتغنى عنا وحدة وطنية وعنا 18 طايفة وفش طايفة موحدة على حالة. قرطة تكذبين نحن كلنا سوا.
4: والله معك حق وسلم تبكي، بس هلا خلينا بشغلنا وشبدنا بهالحكي كله.
1: شغل شو؟
4: ولك شو بكي؟ مش امبارح كنتي عم تقولي بدك تعملي جمعية غير شكل؟
1: ايه
4: ايه رحت اليوم عند ابن اختك المحامي مو
1: مين محمود؟
4: ايه محمود.
1: ايه
4: وسألته كم سؤال، قلت لانه لازم نعمل كل شيء على الاصول.
1: ايه انت دغري
4: ولطشته بكم كلمة.
1: ايه
4: بلكي بيساعدنا ببلاش.
1: ايه وما لقيتش الا محمود.
4: ولك
1: هذا بيشخش عاصبع مجروح.
4: ولك مش مهم طلعت القصة بسيطة، عطيني الطلب وقال لي شو لازم اعمل.
1: إيه؟
4: وقال لي لوين لازم ابعث لهم العنوان، ولازم نعملها جمعية نون بروفيت.
1: إيه. طيب نحن بنعرف نعبي هالطلب لحالنا؟
4: ايه ما بده شيء، هي هون كم سؤال منا نجاوبهم، اربع خمس اسئله بنعبيهم ونبعثهم.
1: طيب انه بس
4: ليكي شو جايبه معي، انا ما تخافيش علي، معنا محضره حالي.
1: شو هذا؟ شو
4: كمبيوتر بيترجم انجليزي عربي عربي انجليزي، ما في كلمه الا بيترجم لك اياها.
1: ولا
4: ايه
1: كل العربي بيترجمه،
4: كله بيترجمه، ما بيخلي شيء. هاتي لترجم لك.
1: ترجمي لي شو الكلمه؟
4: شو بدك ترجم لك؟
1: ترجمي لي كنافه بجبن.
4: هلا وقت الكنافه بجبن تبعي، خلينا نترجم شيء تاني. هيك ترجم اسمك مثلا.
1: اسمي ايه ترجمي اسمي
4: حسين. ام حسين حسين غير موجود.
1: شو
4: غير موجود؟
1: روحي تقبري الكمبيوتر بعزيكي غير موجود، كلي وكبري واني غير موجود.
4: وليك بس لحظة يمكن الكمبيوتر ما عرف انك طلعتي من الحبس بعد. ايه
1: الله يبارك بالتكنولوجيا يا عمي.
4: طيب خلينا نبلش بأول سؤال.
1: تفضل.
4: The name of the corporation.
1: Corporation.
4: The name of the corporation.
1: مين
6: مرحبا.
4: فاليري مرمونير. اهلين. هاي فاليري.
6: ويلكم باك.
1: اي ثانك يو. يو از نايس. هاو از يو؟
4: بيقولوا هاو ار.
1: ها؟
4: بيقولوا هاو ار.
1: اي هاو ار يو؟ ار يو جود؟ هاو ار منير؟
4: بيقولوا هاو از.
1: نعم.
4: بيقولوا هاو از.
1: هاو از يو؟
4: بيقولوا هاو ار.
1: ولك شو بكي بالله عار بتقلي لي از، بالله از بتقلي لي عار.
4: بيقولوا هاو ار يو، هاو از منير.
1: واذا بتقول لك كيف اهلك؟
4: هاو ار.
1: وكيف اختك؟
4: هاو از.
1: واولاد اختي؟
4: هاو ار.
1: ولك تقبري الار بعزل از ار واز واز ار؟
6: واتس رونج؟
1: ولك انجلش از هارد.
6: انجلش ازنت هارد، ارابيك از هارد.
1: ارابيك هارد. ولك عربك ايزي اعيز من هيك افهش. لك الولد الصغير نحن بيحكي عنا عربي بالبو.
6: I don't think so. Arabic is a hard language.
1: ايه.
6: How do you say how are you in Arabic?
4: كيفك.
1: ايه كيفك.
6: كيفك. How do you say how do you do?
4: كيفك.
1: ايه كيفك كمان كيفك.
6: How are you doing?
4: كيفك.
1: ايه كيفك.
6: How is everyone?
4: كيفكن.
1: ايه كيفكن.
6: Interesting. Well, مرحبا. كيفك كيفك كيفك كيفك.
1: منيحة. Want to drink some coffee?
6: Oh no, no coffee for me. I just came by for a few minutes.
1: أهلا وسهلا. فضل يا أهلا وسهلا. يا هلا خدي لك حبة بونبون. هيلي أهلا وسهلا.
4: يلا بدنا اسم للجمعية.
1: هلا بعدين.
4: خليها لبعدين. غاية للجمعية.
1: كمان بعدين بنعملها هون. مي ان ام يس دو سمثينغ هوني اوكي.
6: تيك يور تايم.
4: اسامي المؤسسين.
1: اسامي المؤسسين. حطي اسمي واسمك انا الرئيسة وانت نائبة الرئيسة.
4: ليش لا؟ بعد بدنا امين سر وصندوق.
1: ايه كوماري.
4: كوماري.
1: كوماري.
4: ولك بدي احطي كوماري امين سر وصندوق.
1: لك كوماري.
5: نعم نعم. شبك بضل صريخ.
1: لك وين رحتي اختفيتي انت وين؟
5: بأوضتك نوم بلعب انا مستر.
1: تلعبي بالاربعة بشو عم تلعبي انت والمستر؟
5: نلعب بالطاولة.
1: تلعبي بالطاولة؟ بتعرفي تلعبي طاولة انت؟
5: نو مستر بيعلي.
1: يتعلم العصب جنيبك وكيفه مستر بعده تعبان؟
5: مثل قردي.
1: قردي بدي تاخدك ان شاء الله. تعي لقلك تعي. فوتي على البراد في علبة حلو على البراد جيبيها وضيفي مدام هون اوكي؟
5: اوكي.
1: وانتبهي على الغاز خلي عينك على الغاز مثل ما قلت لك.
5: اوكي.
1: لكي وتعي تعي لقلك كمان تعي. خدي خدي هالي من هون خدي هون.
6: You have a maid now؟
1: ها؟ What؟
6: A maid؟
1: ايه ميد ان سريلانكا. وين صرنا هلا؟ وين صرنا؟
4: بدنا امين سر وصندوق.
1: امين سر وصندوق.
4: ايه امين سر وصندوق.
1: حطي ابو الياس امين سر وابو حسين امين صندوق.
4: وليش مش ابو الياس امين صندوق؟
1: ولك ابو الياس بيطلعش منه الحكي بالهين بنعمله امين سر، وابو حسين بيطلعش منه القرش بالهين بنعمله امين صندوق.
5: مدام مدام انت لما بيسكر غاز بيسكر هيك اما بيسكر هيك؟
1: لك الغاز لا بفتحه هيك وبسكره هيك.
5: انا كنت بفتح هيك وبسكر هيك.
1: ولك يا مشحره شو هالمصيبة اللي جبتوا لي اياها؟ هول شايف
6: هو الشيخ
1: هيدي ولك جابوا لي اياها.
4: ولان حسين ما تخبروا حدا عن كوماري مشان الاميجريشن.
1: شعار بحسين سيستر بنت حماية.
4: يلا اسم الجمعية.
1: مهيوبي مثله مهيوبي مثله.
4: يلا بدنا اسم للجمعية.
1: شو
4: اسم اسم
1: اسم للجمعية؟ لايك بدنا اسم يكون غير شكل يعني.
4: ايه يونيك.
1: شو
4: يونيك يونيك
1: ارجع يخلعنيك شو هالاسم هيك. بدنا نسمي الجمعية يونيك.
4: ولك لا يونيك يعني اسم غير شكل.
1: اسم غير شكل.
4: ايه
1: صف عمرك ان شاء الله. شو بيخلصنا اذا سمينا الجمعية هاك؟
4: شو اسم شو؟
1: شو قولك نسميها؟
4: ايه
1: المنظمة اللبنانية العربية الامريكية الدولية للمساهمة بتحسين وتلميع صورة العرب ورفع الغبن عن صيتهم في امريكا والعالم.
4: ولك تضربي انت وهالاسم. ولك هيدا اسم ولا اطروح الدكتوراه؟ ولك بدنا اسم شورت اوريجينال ابيلينج.
1: شورت اوريجينال ابيلينج.
4: ايه
1: منين بدنا نجي؟
4: شو
1: قولك نسميها؟ منظمة كل العرب.
4: إيه؟
1: لأن رح تكون لكل العرب وكل الجنسيات وكل الطوائف للكل يعني.
4: ايه وشو رأيك؟ لا بنسميها منظمة الكل وبيكون شعارها الكل للكل.
1: إيه حلو
4: حلو
1: حلو حلو حلو حلو هالشعار. إيه؟ منظمة الكل
4: شعار
1: للكل.
4: إيه؟ حلو. كيف بدنا نترجمها هيدي هلا؟
1: هيدي ترجميها على الكمبيوتر تبعي.
4: على الكمبيوتر مزبوط.
1: بعدين الأسامي لشو بدنا نترجمهم؟ منظمة الكل لشو بدنا نترجمها؟ ليش هون بيترجموا الأسامي؟
4: لا
1: هذا نادي بنت جبال شو مسمينه؟ دوتر أب جبال كلب؟
4: مظبوط
1: مسمينه بنت جبال كلب.
4: مظبوط.
1: ونادي برعشيت برعشيت كلب.
4: مظبوط.
1: فمنظمة الكل
4: شو بتصير؟
1: بنسميها كل كلب.
4: لا organization احلى من الكلب.
1: organization يا ست يا
6: اخي. What are you doing?
1: عم نعمل organization لعرب American organization.
5: خدني مدام.
6: thank you.
1: خدي خدي هذي محرم من المحارم. هذي محرم. تفضلي تفضلي تفضلي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا.
5: ماما بدو؟
1: لا انا ما بدو.
5: مدام بدو؟
1: لا مدام ما بدو.
4: لك لا انا ما بدو. انا بلا شبيها شبيها لهو ما بدو. هذي
1: هذي هذي هي محرم. So, how are you? في شي بيبي إن شاء الله؟ في شي يعني بيبي يعني بيبي؟
6: We're trying.
1: Trying.
6: But we're expecting other kinds of babies.
1: Expecting.
6: More than one. Maybe four or five.
1: Four and five.
4: شو عندك غاية لهالجمعية؟
1: الله يبارك مش مبين عليك. شو؟
4: شو عندك غاية لهالجمعية؟
1: غاية للجمعية شو؟ غايتنا نحن بدنا نجمع هالشباب العرب الامريكان ونعمل منهم انه جمعيه.
4: لحظه لحظه لحظه احكيني بالعربي الفصحى لانه هيدا الكمبيوتر ما بيفهم العربي الدارج.
1: العربي الفصحى بدي غايتنا هي تجنيد الشباب العربي الامريكي لخدمه اوطانهم الام بطرق غير اعتياديه.
4: ايه تضربين انت وهالعربي ولك منين جايبه هالعربي ها؟
1: يلا ترجمي.
4: كيف بتترجمها هلا؟
1: ترجميهم ترجميهم. سو
4: غايتنا
1: فور فايف بيبيز. الله يبارك على منير. شو هالقدع يا ليتو بعلم احسان شوي. منير منير جود فاذر.
6: Father?
1: Hey, father of babies!
6: Munir?
1: Hey?
6: Are you kidding me? Munir's not the father. He can't be the father.
1: Huh?
6: He has nothing to do with that.
1: He are not the father.
4: He is.
1: ولك هلا
4: ولك هلا بدك تعدي تلتي حكي معه ولا بدنا نخلص شغلنا؟
1: ايه خلصيني وترجمتيهم هذيك.
4: ايه ترجمته. شو عندك غاية تاني للجمعية؟
1: غاية تاني للجمعية.
4: ايه.
1: أول شيء تجنيد الشباب.
4: إيه؟
1: لننفخ فيهم.
4: إيه؟
1: روح لننفخ عالياً في أرواحهم وأجسادهم وعقولهم حب الاتحاد والتضحية من أجل الوطن.
4: ولك ينفخوك بصاروخ نووي يجيبوا عجلك أنت ولا علمك هالعربي ولا هذه كيف تترجمي هلا؟
1: ترجميها يعني.
4: يلا عيديها كلمة كلمة أنا بعرف ترجمها كلها.
1: لننفخ.
4: ننفخ بلو. إيه تكملي.
1: عالياً.
4: عالياً أب يلا إيه. شو
1: في أجسادهم وعقولهم حب للتضحية من أجل الوطن.
4: يلا روحي. إيش
1: So Munir, know the father?
6: No.
1: Who are the father?
6: I don't know.
1: Yashhari Anna. Munir, no?
6: No.
1: يدلي بكرة بس تخلف شو بتقولي له جبتهم من Walmart هولي عاملين special عليهم buy one get four free يعني.
6: What?
1: Like babies, what do you want to do with babies?
6: Oh, we're thinking about keeping one and giving the rest away.
1: Give babies away? Well, give you not give baby or babies away.
6: Babies? Eh? They're not my babies. They're puppies.
1: Show away?
6: Puppies.
1: شو البابيز؟ شو البابيز يا ملي؟
4: ايه شو بعرفني؟
1: شو في لي اياها على الكمبيوتر شو إيه شو البابيز؟
4: بابيز. جي جي جيراء.
1: شو هي؟
4: جيراء جيراء.
1: جيراء؟
4: ايه.
1: شو الجيراء يعني؟
4: ايه شو بعرفني؟ عندك شيء قاموس عربي عربي؟
1: Like what are puppies?
6: Puppies are newborn dogs.
1: Da?
6: Yeah.
1: عو عو يعني؟
6: Yeah.
1: ولي عم تحكي لي على الكلاب يا بشعة وأني مفحوطة فيك بفكرتك حبلي بأربعة يا مأربعة وأربعين؟
6: Well, if you need a puppy, let me know. Gotta go, bye.
1: إيه مع السلامة ضربي ست ما يرد. تضربي شو مستهبلي لساعة عم تحكيني فكرت حبلي عم تحكي عن الكلاب. تضربي مهبلك يا لي.
4: يلا شو
1: وين صرتي انت
4: بعد عندك شي غاي لهالجمعيه؟
1: جاي للجمعيه.
4: شو
1: غاي؟ منقول بدنا نعلم العالم كله ونفهمهم شي هن العرب الحقيقيين.
4: ايه سهله. ايه
1: خلصت يا تيكيتي لهون.
4: اوكي يعني وهيدي صارت هيك
1: اشرب نقطة.
4: اسم الجمعيه نيم اورجانيزيشن كل اورجانيزيشن.
1: حلو.
4: الغايه للجمعيه to recruit young Arab American to serve their country mother in not normal way.
1: حلو.
4: To blow up their bodies, to sacrifice for their country.
1: حلو حلو حلو حلو.
4: To teach the world a true lesson about Arab. كيف لقيتي؟
1: سلم دمك يا شكسبير انت.
4: خلصنا.
1: ولك انت مخباية بتيابك انت.
4: ايه شو حبي وحبي انا اخر
1: شو هالشرطة؟
4: ايه اعطينا امضائك هون.
1: تفضل تفضل شو رجعت هالمستهلة ام كليب؟
4: يلا
1: تفضل كمان كمان.
4: تفضل امضي لي اسمك.
1: وين هون؟
4: هون ايه.
1: هون بال
4: ايه. يلا.
1: بعد لك كل شيء عندك كبير انت.
4: ايه ولك خلصيني وامضي بعد بدنا امضاء ابو حسين وابو ليس.
1: جميل يا عيد هون.
4: يلا.
1: وين ابو حسين وابو ليس؟
4: ايه.
1: يعني بمضي عنه شو اني عارفين مين مضى وين
4: وين بحسان هاني بحسان امضي عنه لك ايه
1: هوني
4: ايه وانا بمضي عني وعن بوليس يلا
1: ايه
4: عندك طوابع؟
1: لا ما عنديش طوابع.
4: طيب لقوم روح هالبيت انا احط له طوابع وابعته بالبريد قبل ما يجي البريد.
1: طيب لك مش لك تفضل تفضل كمان كمان عمي على البيت.
4: ايه
1: طيب مش لازم نبعته.
7: هلو
1: مش لازم نبعت هالطلب، هالطلب مش لازم نبعته لحدا يعني قبل ما تبعتيه انت.
4: ولك يا عمي ما انا حكيت معه وهو فهمني كل شيء
7: شو بيسمع.
4: ها؟
1: يا هلا وين؟ يمكن هذا الصحافي اللي قلتي عنه. اهلا وين؟ اهلين، اهلا وسهلا.
8: Here I am face to face with I'm Hussein.
1: ايه وهيره I am face to face with the Mr. No Name.
8: Oh, I'm sorry. Chris Landon, Michigan Free Press. Here's my business card. Bam!
1: Yes, بالله الرحمن الرحيم. Hey. Is your name Chris?
8: No. It's Chris.
1: C-H-R-I-S. Chris.
8: C-H-R-I-S. Chris.
1: C-H is ish. علمونا اياها بالمدرسة ايش؟
8: No, C-H is K.
1: Do you say chocolate or cutlet?
8: I say chocolate.
1: Chicago or Chicago?
8: Chicago.
1: اسد بوزك لكن افهمتك. C-H is ish.
8: Do you say Christmas or Shrismas?
1: I don't know, I'm Muslim, she is a Christian.
8: She is Arabic and Christian?
4: Hey.
8: There are Christians in the Middle East?
1: Hey,
4: where did Jesus come from, huh? From Ohio, from Puerto Rico or Hawaii, huh?
1: Hey, hey, hey. Messiah from New Zealand, or?
8: No, he came from the Middle East.
1: Hey, I said, boys, I can't have that marathon again. There are a Christian in Middle East again.
8: I never knew that.
1: Adman tomar talain.
8: I always thought the Arab countries were all Muslim.
1: Like la fi Christian and Muslim, like Jewish. Like before 1948, can every Arabic city can fiha hayl al Yahud عندنا كانوا عايشين. دخل شو بيقولوا حيل.
4: Quarter.
1: Every city can fiha quarter for Jewish people. Beirut can fiha وبالشام وبمصر وبالموراكو كانوا بغداد كله كانوا عايشين بيناتنا. بأوروبا كانوا عم بكل دم وعنا كانوا عايشين معنا وما حدا جاي صوبوا نهن.
8: So why did you start killing them?
1: Huh? What?
8: Why did you start killing them?
1: ولك اللي بياخذ أرضنا نحن بناخذ روحه نحن.
4: Because they took our land.
8: Mm-hmm. But the Arabs invaded Palestine and took over the Jewish land.
1: لك شحار وتعتى. قال العرب احتلوا أرض اليهود.
4: شفت.
1: ولكن إذا هودي اللي معلمين هوني وهيك جهلانين بقضيتنا لكن ليش معلمين هودي شو بنعمل فيها؟
8: I smell gas here.
1: I know. She eats a lot.
8: No. It's propane gas. You don't smell it?
1: إيه غاز إيه يمشحر أمي الله يرضى عليك يا أمي الله يوفقك شوفين شو عم تعمل هال مظبوط في ريحة غاز قوية إيه مظبوط.
8: You should call your gas provider.
1: إيه أيوة تفضل أنت أهلا وسهلا تفضل.
8: Thank you.
1: Hey أهلا وسهلا.
8: You have no idea what an honor it is for me to have this interview with you.
1: إيه thank you خجلتني والله. Honor for me أني thank you.
8: Let me ask you this.
1: إيه.
8: How did I'm Hussein?
1: M Hussein. M.
8: I'm Hussein.
1: M Hussein. Or like M Hussein.
8: How did M Hussein,
1: okay,
8: the Lebanese matriarch of Libya,
1: okay,
8: feel after
1: of
8: 7
1: Libya.
8: Months?
1: Lebanese of Libya. Or like شو جيب لجيك? Lebanese from Lebanon. Libya is different country.
8: Is it?
1: Well, like, you know where is Lebanon?
8: Yeah, it's next to
1: Kazakhstan.
8: Yep, exactly.
1: Tajikistan, had mentioned Batinjan, honey.
8: It's just north of India, right?
1: North of India. I know the Hindu Shabak al Odan. Yes.
8: I knew that.
1: يا عمي شاطر والله.
8: I'm very good in geography.
1: إيه ما خدك حبة بمبون على هالشطارة هاي.
8: What?
1: خدك حبة بمبون.
8: Bomb. What bomb? You have a bomb here?
1: لك لا ولك لا هذا مش عم بحكي عم بمبون عم بمبون.
8: Oh. Bonbon.
1: إيه بمبون.
8: Scared the crap out of me. I thought you said you had a bomb.
1: تضرب شبه لول هذا بام أنا. ولك listen, listen you. Listen, listen you. We are peaceful people. This house is a place of love and peace.
7: To me to have tattoo in my arm and the somewhere Alice too. And if I refuse to, Allah my love will kick ass in
1: Allah.
7: I love you. Why don't you love me now?
1: Allah, hello, hello.
7: I dream of you. يا مرلين من راس تنقدر داونين ايد كبيره
1: الله
7: وانا ماي لك with woman is zero فمن عين هالاحلام هيدي بتيجينا I love you I love you why don't you love me
1: hey سلم تمك يا وليد
4: سخرك انت
7: يعني الحمد لله عس عس عس على سلامتكم
1: الحمد لله عس عس عس على سلامتنا كلنا والله
3: زمتنا زمطة والله نحلم امنين على هالبيت
7: ماما ما علاوه بنحلم امنين على البيت شفت لو صار شيء مليت كنت بيعتكم الفندق واللي تحت كده
1: الحمد لله والله ستر يعني الحمد لله
7: وخب خب خب خبير الانشورنس عبتا حيجي
1: شو بعرفني قالوا لنا بيجي انطروا عدوا انطروا ونحن هي ننطرين قالوا لنا بيتصلوا فينا قبل ما يجوا
7: يعني هالسرسرسر لانكيهي كانت جبت لكم داخلت
1: ايه الله لا يوفق يا كماري على اللي عملتيه فيي الله لا يوفق
4: ولك شو دخلها كماري ها شو دخلها انتو غازكم كان قديم وبس
1: ولك انا مش عم بحكي عن الغاز اللي بج
4: يعني
1: عم بحكي عن شيء تاني بج
4: شو اللي بج
1: عن نقزة وقوة ضغط الانفجار
4: إيه؟
1: رجع بحسام مثل ما كان صرنا ماكلين كنافي بجبن ليوم كنافي بجبن والصدر بظهر الصدر وما في امل بج الغاز وبج بحسين وبجت فرحتي
4: يعني بحسين ما عاد يعني
1: ما عاد راحة وما عاد الله لا يوفقك يا كماري
7: وين صارت هيدي كماري
1: رجع حسين على المكتب اللي جايبه منه من لبنان
7: ايه مصيبة وخلصته منها
3: ايه عبين ما نخلص من هالمصيبة التانية
7: مصيبة شو؟
3: مصيبة الجمعية المؤسسين الصبايا خبروا يا بوليز عن مصايبكم وعمايلكم انتو ام
1: لا في مصايب ولا شيء بابو حسين هو بيزيدك
3: لك رايحة هون الست هيلاري كلينتون وزميلتها كندوليزا رايس معبين على طلب على بأسسوا جمعية مدري شو دينا وبعتينوا على مكتب الولاية ليسجلوه
7: طلب شو شو كاتبين فيه
3: مدري شو مخبصين فيه وجينا مكتوب اليوم قال بعد بدهم معلومات زيادة وفتحوا تحقيق بالطلب
7: طيب وينو الطلب هيتوا لدي اقراه
3: قلت ليش عاملين منه نسخة قبلهم هني فلتات معبين الطلب مثل ما هو دون ما يعملوا عنه نسخة وطاع اسألوا شو كاتبين فيه اثنيناتهم مش ذاكرين
4: محسين نص
1: ايه وام الياس ترجمته
3: والنعم عالجوز سري ومري شي بيخري
1: وانت يعني ما صدقت تمسك ممسك علينا يعني.
9: مساء الخير
1: اهلين
9: هدي يمي هيدا دواء الضغط تفضل
1: ايه سلم ليك
9: الله يسلمك
1: تعا قول ارجل معنا تعا مرتك وين
9: هيها وراي يمي مش وراي
1: لا مش وراك
9: وينك
1: ولك يا مشحراني ولك نط نط نط شوفها بلكي جاي صوبنا على شي طريقة
9: لا لا لا ما هي كانت قاعدة حد اللي ما حطت الغراض بالصندوق
3: هون حطيتها هي بالصندوق، حطيت الغد حتى
1: مسحر علي يا شحار يا ورا شاف.
3: ايه روح
1: شاف هذا بالصندوق.
3: يلا يلا
1: سحر على الخلفي يعني اللي مخلفه. شو رجعت مبين؟
3: شو بعد تيجي لك بالسياره؟
1: ايه ولك رايح تشوف مرتك كم سحر
3: علي. طيب قبل ما انسى تلفنوني تبع الانشورنس امبارح وقال جايين بكره الساعه 2 ليعملوا انفستيجيشن.
1: يعملوا شو؟
3: انفستيجيشن.
1: شو هي هي انفستيجيشن؟ بده يصلحونا المطبخ يعني؟
10: انفستيجيشن يعني تحت تحت تحت تحت.
3: ايه جاي يحققوا ويكشفوا على المطبخ.
1: ايه ان شاء الله ما يعلقلون قلبنا هو بهالانفستيجيشن ويدفعونا على الحارك لحتى نصلح المطبخ.
10: هذا الانشورنس بس بس بس بدك منهم شيء برمروا لك قلبي.
3: ايه فبكره حضروا حالكم واعملوا على اتفقنا عليه، فاهمين؟
1: لا لا لا لا لا انا بديش اعمل شيء. خلي بيك وهجاز يعملوا، أنا بعملش كل هالعمل كله يعني.
3: استفلي وعمل اللي بدك إياه.
10: خالص خالص أنا راح أعمل اللي اتفقنا عليه بالتوفيق إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
10: قوم يا أبو الياس ننزل على البسمة ونسمع الأخبار أحلى شيء.
1: يلا. شيل هالأراجيل من إيدي الله يخليك أنت وفيل. فيك تشيل هالأراجيلي معك شيلها الله يرضى عليك يا أبو الياس.
3: طيب يمي انا انا انا بدي أروح، بدك شيء؟
1: لا سلامتك يمي سلم دقيقتك.
3: يا شيرين مرتي وين يمي؟
1: ولك تعبر هالمرة كيف بتضلك نضيعها؟ مرتي وين مرتي وين؟ ولك بالمزبل اللي تزبلي ان شاء الله.
2: وزع عندي وحكيتك يا مرت عمي، مش عيب تحكي هيك؟
3: يا انت ها وين كنت؟
2: بجهنم الحمرة اللي تقشني بقى وتخلصني من هالمصيبة، ساعة لتوصل الدواء وانا نطرتك بالسيارة.
3: انت كنت بالسيارة؟
2: لك مين اللي كان عم بيسوق فيك؟ كيف جيت لهون؟ على الحمار؟
3: مش جبت حمار؟
2: لك جبت كر.
3: جبت كر كمان وينه؟ برا انا طول عمري بدي كر يمي.
2: لا شو ملون كيف؟ اذا بده يجيني ولاد هالعينه، لك تضربي انت وهالخلفه.
1: اي تضربي ملكني
4: انت وهالكني.
1: لك تضرب ملكني، تضرب ملكني.
4: شو؟
1: ولك جبنيها القط بياكل عشيها، لك صارت تاكل العشا والقط بظهره.
4: ايه ولك لك انت لا موفقه لا بكنتك ولا بصهرك.
1: ايه لا ما هي صهري بس
4: بس
1: يا الله يوفق ويخليه بحبك تصهري بس
4: تحبيني بس
1: معيش بنتي مدللة أحلى دليل ومعيشة ترخني
4: والله والله
1: ولك بنتي بتقمش من تخت الصبح ليجيب لها الترويقة على التخت
4: وكنتي
1: كنتي المقبورة بتقمش من تخت هي ليجي ابني يجيب لها الترويقة على التخت.
4: يا الله ما انت اللي ساعتي له بهالجيزي من الاصل.
1: ايه ضرب على هالجيزي. ايه صحيح اللي قال الجيزي غلطة وورطة وطول العمر ربطه. إيه. يا بتخيب يا بتصيب يا بتجيب لك جلطه.
4: ايه عجبتني غلطه وجلطه وورطه، عجبتني كثير غلطه وجلطه وورطه.
1: ورطه توعي بورطه ما تقوي منها انت.
4: شوف ليش شوفي
1: لك الله شوفي إيه. عم بيحكي عن الورطه اللي موعدنا فيها.
4: اي ورطه؟
1: قال لي ورطه ورطه إيه. الجمعيه اللي رقدتها بدك تعملي لي جمعيه وعبيت الطلب.
4: إيه.
1: انا مش عم بحكي قدام ابو حسين.
4: إيه.
1: بس خايه بديش يشمت فينا. إيه. بس نحن غلطنا بعتنا الطلب وبدون حدا حدا يشوفها.
4: اصلا الجمعيه فكره الجمعيه هي فكرتك من الاصل. حضرتك اللي بدك تعملي جمعيه غير الشكل.
1: ايه غير جمعيه غير الشكل.
4: ثاني شيء بكره اذا حدا سالنا شيء بنفهمه على الموضوع وخلص.
1: ايه
4: هلا صار اللي صار
1: وقدم عليك الحق علي انا. إيه. بتوقعيني بكل مغوص للتاني واني برجع مثل الهبله وبستشيرك.
4: انا بقى
1: صحيح مثل ما قال المثل، قال بيجي المريوح يقول للمقروع اعطيني دواء للعافيه.
4: إيه. ليش انا ما بتقبلت وقعتك ورطه ها
1: ويمشح حالك الورطه ولا الثاني بتعلق
4: انا
1: ولك تذكريش بالزمان الورطه اللي وقعتينا فيها مع القاضي.
4: مع القاضي امتى هيك؟
1: لك القاضي بالزمان لما ابو حسين عمل حادث سياره ورحنا على القاضي كان معطينه تيكت ورحنا عند القاضي.
4: لا مش ذكرتها هي، امتى صارت القصه؟
1: شو بعرف مشي 7-8 سنين.
4: ليك 7-8 سنين؟
1: ايه
4: عم تقليلي بقصه صارت من 7-8 سنين. لك انا قليلي امبارح شو اكلت؟ بقلك مش ذاكره 7-8 سنين.
1: عزمتك شو مش ذاكرة؟
4: لا
1: ليش شو اكلتي بيرحت لشوف شو اكلتي؟
4: على الترويقه فول مدمس وكاسه رز بحليب، وعلى الغداء بفتيك وبطاطا ومحشي ورق سل، وعلى العشاء باذنجان متبل ومربى سفرجر، واكلت عندي قبل الظهر هريسي وعند فاليري زنود الست بعد الظهر، وقبل ما نام اكلت موز وبوزه هي
1: وسم الكرات. ولك شو انت؟ طحوني جاروشي جاربج ديسبوزر انت؟
4: دخلك انت دخلك قديش صارت لي الدم بس
1: لحظه ما في شيء على درسك مر؟
4: هلا بدك تذكريني شو صار ولا شو؟
1: شو صار؟
4: ايه شو صار يومتها؟
1: ولك شو عم بقول لك شو صار؟
4: شو صار؟
1: رحنا يومتها على المحكمه.
4: ايه
1: انا وانت وابو حسين وابو الياس ورحنا نحكي مع القاضي.
11: You're not guilty.
1: كيف عم تقول له قلتي؟ شو اتفقنا تقول له للقاضي نحن؟
11: Order please.
1: ولك مستر جادج he no understand meaning guilty.
11: Order please.
1: His English ain't no good.
11: Are you Hanny E?
1: No no no. He no understand the meaning be guilty.
11: Are you Hanny E?
1: No no. I'm her wife. He no speak good. والله يا مستر عاضي.
11: Ma'am, I'm asking you for the last time. Are you Hanny E?
1: No.
11: Good. I need to speak with Hanny E.
1: تفضل, here he is in his fat and meat.
11: Excuse me.
1: اياب شحميته لحميته تضربوا انتوا هالمحاكم جيبوا لنا شي قاضي يحكي انجليزي مثل الخلق.
11: Mr. E. Do you have an explanation for your accident?
1: تعال تعال رأتك ما تبيش فعلك تعال.
11: Silence.
3: May drive the automobile, huh? سمعنا مع هير وهير وهم. صلنا على هيدا شو بسموه intersection light no good. On off, on off, on off. Red no red, red no red. Here say go, him say no go, go no go, red no red. Me the crazy me go, car come, boom. Huh? Finish.
1: يخزل عن عنك كلمة لك عم ترجع لورا بالإنجليزي. Mr. Judge,
11: please address me as Your Honor.
1: شو قال
4: عيتيلو Your Honor.
1: Mr. Judge, Your Honor, can me talk?
11: Go ahead.
1: Can her talk too?
11: At the same time?
1: No, no, she only helped me when my tongue hang in English.
11: Excuse me?
1: لك عم قل له بتساعديني لما لساني بعلق بالإنجليزي بدي قهوة من هيك.
11: Proceed, man.
1: تعال. يعطيك العافية على دعمك. So me and my husband and her husband, we were going to كيف بيقولوا نشم الهواء بالإنجليزي.
4: Smell air.
1: وجع يخلع نيعك على هالحكي. ولي شو هالحكي هيدي؟
4: ولك هي هيكي ترجمتها. Smell air. شم هوا. شم هوا.
1: So me and my husband and her husband, we were going to smell هي اللي قالت عنه إميلي.
11: Smell what?
1: Smell air. Smell air. مش شامم هوا قبل بمرة.
11: What smell air?
1: ولك شم هوا شم هوا هيك. ولا مرة شامم هوا أنت.
11: Proceed.
1: So we were going to see.
11: See what?
1: See.
11: Right. What were you going to see?
1: ولك قليل كنا رايحين على البحر.
4: ولك أي بحر؟ ليش في شي بحر بكل مشيكين؟ قليل كنا رايحين على الشط على المي على البحيرة.
1: إيه وشو بحيرة بالإنجليزي؟
4: Small sea.
1: لك هلا سي واحدة مش فاهم علي بيفهم شو قصدي Small sea.
4: لك قليل كنا رايحين على الشط خلاص.
1: إيه كيف بيقولوا شط بالإنجليزي؟
4: شط.
1: إيه.
4: بيتش.
1: بيتش.
11: هور. شور. شور. هور. هور.
4: إيه.
1: And we're going to beach هور.
11: Pardon, where were you going?
1: Bitch. Hor.
11: Hey. Better watch your mouth, please.
1: Shabu.
4: انتبهي على تمك.
1: انتبهي على تمك. يا شو حمرتي مش مظبوطة شو في.
4: لا منيح.
11: So where were you going?
1: عم قلت لك bitch, hor.
11: I said watch your mouth.
1: ولك انت watch your mouth. لك ساعة بتفتح علينا بزاق ومش عم نحكي.
11: Silence! Man, you're coming dangerously close to contempt the court.
1: Yeah, tiff, وبيقول لي watch your mouth.
4: طولي بالك ولك اسكتي اذا فزتي للقاضي.
1: ايه بديش احكي معه.
4: ايه ما تحكي خلص.
11: Let's just say he was going to his special place.
1: Yes.
11: Do you go with them?
1: Yes.
11: Do you always go with them?
1: Yes. I always go with him.
11: And may I ask, what is it that you do when you go with him?
1: Oh, me or him?
11: I can figure out what he's doing. What are you doing?
1: I watch him playing. بيقعد هو يلعب هو وبالياس بالطاولة. واني بقعد اني وبالياس تتفرج. Him playing or me watching.
4: We always have fun when we go there.
12: You go with them also?
4: Yes, me and my husband.
1: Hey.
12: Why do you ladies let your husbands go to such places?
4: Because this is the only place we can go have fun.
1: Hey, hey. Our husband, yeah, Mr. Judge, they are very lazy. Yeah. Sitting all day, كل نهار قاعدين عم بيلعبوا مع بعضهم. They sitting all day playing with themselves. So we go to these places. Them playing, us watching, نتفرج على العالم. بيروحوا بيجوا watching people come and go and go and come. So, Mr. Judge, what beach do you go to in town?
12: I beg your pardon, ma'am. I don't go to such places.
1: Yeah, why not? There are so many good bitches home in Michigan. But to be honest with you, الحكي بيناتنا, Mr. Judd, these bitches are nothing comparing to our bitches in Lebanon.
12: So you have bitches in Lebanon also?
1: معلوم.
12: So you must
1: بتشياتنا أحلى من بتشياتكم بمليون مرة. إيه ماي مالحة وشط رمل وطقس دافي وشو بدك أحلى.
12: So you must be Lebanese.
1: إيه لبنانيز وعراس السطح كمان. Yes, yes.
12: You know, my sister-in-law is Lebanese.
1: آه والله.
12: I love the food, the tabbouleh, the kibbeh.
1: Yes, بتحب التبولي. خالتك جميلة بتعمل تبولي.

0: yes.
1: Hey, one more thing.
2: Yes.
1: Is there anybody there that's underage?
0: Hey, شو عم بيسأل؟
2: عم يسأل عن عمره.
0: عمر مين؟
2: يمكن الشط اللي بنروح عليه.
0: الشط اللي بنروح عليه؟
2: ايه.
0: وشو بده بعمره؟
2: ولك بلكي عم بحذرنا بالتاريخ.
0: حذرنا بالتاريخ؟
2: ايه يمكن.
0: شو قاعدين برنامج مسابقات هون؟
2: ايه شو بعرف في ايه وشو 100؟
0: 100؟
2: ايه 100 سنة ايه.
0: About 100 years.
1: 100 years?
0: Yeah, 100 years.
1: 100 years?
0: Maybe more, 150?
1: 150 years!
0: لك شو بك عم بتعطل وتمطل وتطول وتقصر بيني؟ شو قالوا لك أنا حافظ تاريخ ميشيغان يعني؟
1: You know, there's something fishy going on around here.
0: شو قال؟
2: عم بيقول في ريحة سمك هوني. ولا؟
0: نعم. علينا السمكات من جمعتين بعد طالعة ريحتنا.
2: يا ما فيش ريحة سمك. ليكون عم يسأل إذا في سمك هونيكي.
0: إيه. فيشي إيه. في كتير لا فيشي هونيك يعني بشوفهم. They go فيشي. بحسان كمان كان يروح فيشي إيه.
1: فيشي وير؟
0: إيه على البيتشز.
1: فيشي on the beaches؟
0: إيه فيشي يعني بيروح لهونيك بيعملوا فيشي بيتشي هونيك إيه.
1: Do you mean the beaches?
0: Huh? What?
1: You've been talking about beaches?
0: You've
1: been talking about beaches this whole time? I guess there has been some mispronunciation and some misunderstanding, if you will. I've been a judge for 20 years, and this is the funniest case I've ever had. Ladies, do you know the difference between bitches and beaches?
0: شو عم بيقول هلا؟
2: عم بحذرنا باللغة.
0: ولك شو بك لازم فينا حساسين؟ شو قالوا لك برنامج جبرتي هون؟
1: May I have a private word with you, ma'am?
0: مين أنا؟ لك أني نو إنجلش جود، هي إنجلش بيرفكت. خلي أحكيها وهي بترجم لي يلا.
1: Well, a beach is a place where you go have fun, play in the sand, maybe some volleyball, have a picnic with your family and friends. And what I was understanding from your conversation when you were talking about bitches, well.
0: شبكي ريش عم اسبوعها شبكي
2: لك انت عارف ايش كنت عم تقولي للقاضي
0: لا شو خير يبعث لك يا هلاني ولكت يور ايش ان شاء الله يقطع عمرك ان شاء الله ولك ما لقيتش الا هجاز لك هيدا مكشن مطشن وهيدا مقطوع حيله مثل بسان باخر شباط كتير ايش ان شاء الله كتير ايش على هالمنظر وعلى لك هل شو عم نحكي لك
1: That's enough, ladies. Let's get back to the case.
3: Mr. Judge.
1: Yes.
3: Can I say something?
1: Go ahead. Yes. Yes.
3: Case
1: has been dismissed. I can't take this anymore.
3: Thank you.
1: Quite welcome.
3: خلاص زمطوا
0: شو
3: ايه
0: زمطنا
3: القاضي زمطني من التيكت
0: قلت لك مش هين يا ابو الياس انت حكيته انا قعدت زمطنا
3: ايه انت فكرتيني حب وحبتين انتوا ما بتعرفوا تحكوا بدكم واحد مثلي يحكي مع القاضي
0: لك سلمتلنا ولك الله يديمك يا جدجنا ايه ويها الله يديمك يا جدجنا ايه ويخليك عكسي حكمنا
2: شبكي عم زلغتي له بالعربي ليش بيفهم عليك بالعربي
0: كيف بدي زلغت لك
2: ايه زلغتي له مثل ما بزلغتوا الامريكان يلا رد ولا
0: كيف بزلغتوا الامريكان
2: ردوا وراي
0: ايه هي
2: هي
0: هي هي
2: هو هو
0: هو هو
2: هزعانا ريلاتس جو
0: ايه هو
2: هي هي
0: شكو خبريات كيف ينتسوا تذكرتي هلا شو عملتي معنا مع القاضي
2: انت ما بتنسي شيء اسم الله عالبك

0: فكان بعدين ما كانش حقق علي يومتها.
1: ما انت كنت عم ترجمي الحكي، ما لم ترجمي وما الله طبعه.
0: اولك منيح اللي منخلص حالنا بهالانجليزي. تاني شيء اغلط وبتصير.
1: اغلط وبتصير؟
0: ايه اغلط وبتصير.
1: ولك بالزمان كنا عالترنيل ابو حسين، ما ورا الاغلاط وبتصير تبعك.
0: امتها؟
1: لك بالزمان لما راح ابو حسين على المستشفى وغلطنا بالكلام مع المرضى، بتذكريه؟
0: لا مش ذاكره، متى صار؟
1: ولك لما ابو حسين بالزمان غاب عن الوعي وحملته على المستشفى وغلطنا هونيك مع المرضى.
0: لا مش ذاكر. شو رايك هلا بقوم روح على البيت وبتذكريني على الطريق؟ خليني روح اخذ حبه دواء. لا بدي روح اخذ حبه دواء. قومي روحي معي، يلا بتذكريني على الطريق. يلا
1: دواء شو بدك؟
0: ولك هلا بخبرك. يلا ذكريني يومتها شو صار.
1: شو صار يومتها؟ رحنا على المستشفى انا وانت وابو حسين.
2: Again, I am not understanding.
1: Look, I is telling you. Morning, flavor. Afternoon, no flavor. Evening, flavor. Morning, today, no flavor. Flavor, no flavor. Flavor,
2: what
1: no
2: flavor?
1: Look, flavor, حرارته. يا عمي فيش حدا بهالمستشفى يحكي عربي يفهم علي يفهم علينا.
2: I am not understanding.
1: ولك بتعرفي you know what ميزان الحرارة؟ شو ميزان الحرارة؟ Balance of flavor.
2: Balance of flavor.
1: Hey, something you stick in your ass.
2: Excuse me. What about my ass?
1: ما بيها شيء. Your ass فرجي. أني عم بحكي عن البالانس. Balance of flavor. You put here. You read the flavor.
2: You're talking about the thermometer.
1: Hey, هذا اللي بيقرا على الفليفر. Hey.
2: You're talking about his fever.
1: Hey, الفليفر. Hey, yes.
2: You're talking about his temperature.
1: Hey, شو صرتي عم تفهمي علينا ونفهمي عليكي مبين هلا دغري.
2: So your husband has been having pyrexia. Is it hyperpyrexia or hyperthermia?
1: نعم يا خالتي.
2: What's his date of birth?
1: شوفي وينكم ساعة اللي بدي حدا بعد حالي لا حدا بعد حد.
0: شوفي شو صار.
1: ولك بحسان غاب عن الوعي وانتو ما غنتوش بالبيت وحسان مش بالبيت واليوم الأحد فيش ولا دكتور بعيادته. امتى اتصلت بالأمبيلانس وحملوه جابوه لهون؟
0: وعي هلا حكى شي؟ قال لك شي؟
1: قال لي انبوع بدي ماما.
0: وجبتي له الماما؟
1: تجيكي موجي حية عوجي يعني منين بنجيب له المعم أنا؟ بليك بحسان على الحرارة صاير عم بهلوس.
2: Stay with me, ma'am. What's his date of birth?
1: شو
0: عم تسأل أيسيني خلقان.
1: أيسيني خلقان. بحسان was born خلقان 5 أيام قبل المسيح. 5 days before Jesus Christ.
2: What?
0: ولك هلا وقت مسحيك.
1: ولك منيش عم بمزح. انتو امتى بتعيدوا الكريسماس؟
0: ب 25 ديسمبر.
1: ابو حسين خلقان ب 20 ديسمبر قبل المسيح ب 5 أيام.
0: واي سنه؟
1: اي سنه؟ يا شو بعرفني اني مخلفته؟ انا كل اللي بعرف انه لما تجوزنا كان عمره قد عمري عمرتين. كنت اني 15 كان هو 30. هلا اني 30 وهو 60.
0: عمرك 30.
1: ايه
0: قديش صار لك مجوز؟ قديش
1: اللي مجوز؟ هو عندنا شي 35 سنه مجوز.
0: 35 يعني عمرك 30 ولك 35 سنه مجوز؟ كيف هي يعني؟ اضرب اللي علمك الحساب. شو كاين حمار
1: ولك تضربي انت واسئلتك؟ هلا فاضي لاسئلتك انت. لايك هي بورن ديسمبر 20 وهي از 55
2: years. And he's been having fever for 3 days.
1: ايه ما انا my husband has been having problem بعبيم مع بنات دينان. Daughters of ears.
2: What?
1: Daughters of ears. مش هيك بيقولوا بنات الدينان بالانجليزي؟
0: لا بيقولوا ears daughters.
1: انا having problem with his ears daughter.
2: What?
1: Ears ولا كيف بيقولوا بنات الدينان بالانجليزي؟
0: عرفني شو معي انا دكتوره طب.
1: مش بولييس شيلولو جيهم من شي 3-4 سنين.
0: ايه مزبوط شيلولو جيهم بولييس.
1: Like they are too round. If they come down, man can't have children. مش هيك؟
0: شو ايه؟
1: مش هيك بيقولوا اذا سقطوا بنات الدينان على هذيك محل بعدش الزلمه تجيب اولاد؟
0: ايه يا الله على راس لساني شو هي؟ وبتبلش بالتي.
1: start with T. بقول لك اتصلي ببوليس بلكي بيعرفها. يا عمي شو هي؟
2: اوه you're talking about his testicles.
0: Yes, testicles, testicles. Yes, yes.
1: Mm-hmm. Yes. Yes, yes, testicles, testicles. Yes, yes.
2: What's wrong with them?
1: They are big.
2: Really?
1: Very, very big. Extra large jumbo.
2: I see. Oh, I see.
1: يا حرام كبرانين ومحمرين وملتهبين.
0: يا حرام يا بحسن.
1: Big ورد وحد.
2: Oh, my God.
1: يا حرام. They are squeezing on each other.
2: Did you check them out?
1: Yeah, look scary. Look scary. You see, you know this piece of meat that come in between them? شو بيسموها دندوت اللحم هاي اللي بكعب الحلق هوني بين بنات الدينان شو بيسموها؟
0: شو بعرفني شو بيسموها؟ دندوت اللحم؟
1: You know what I'm talking about, the piece of meat?
2: Yes.
1: Gun, no more. No more.
2: I'd like to see such.
1: Yeah, haram. يعني they are shocking it. They are shocking it.
2: Oh, okay.
1: You can see. You can see anymore. Who we already? His piece of meat is small. يعني هلا you need a microscope to see.
0: يا حرام هل أنت ملتهبين؟
1: يا حرام ملتهبين كتير ملتهبين كتير. Go see أنت.
2: Did you give him any medication?
1: إيه أنا أعطيته ثلج بلكي بخف الالتهاب بمص ثلج. I give him ice.
2: You put ice on them?
1: إيه بس أبو حسين don't like ice, so I give him popsicle.
2: Popsicle?
1: إيه popsicle taste better.
2: Did it help?
1: Not really. أنت أنا ساعتها يا أم حسين ما إلك إلا الطب العربي. ستي الله يرحمها بالزمان بس حدا منا نحن وصغار ينزلوا بنات دينا كانت تسخن له شوية زيت زيتون وتقعد الولد قدامه وبتبلش تفرك له بزلعيمه وترفعه ترفك له يا زلعيمه وترفعه.
0: إيه أنا كنت أعمل لأبو الياس نفس الشيء كل ما ينزلوا بنات دينا.
2: Excuse me. English please.
1: English. So I try another way.
2: Okay.
1: I brought olive oil. I sit behind him. I put olive oil around them, and I start massage. rubbing. Massage, lift. Massage, lift.
2: Oh, did it help?
1: Not really. I was very gentle with him. وأني إيدي مقطعين في نيش. So I called my neighbor Im Habib. Im Habib, بتعرفيها على كف بيلو زلمة.
0: دخلك انت وام حبيب تبعك.
1: وام حبيب, she is 7 years old, but she did it in the best for him.
2: Really?
1: معنى حرام, my husband always have a problem with them. وام حبيب always take care of them. Like بالزمان when we were in Lebanon, كان حرام when he feel like this, he used to go to مجبر عربي. Oh, this guy used to give him the best massage, rub ولف هيك وما عاش يحس بعدين بوجع.
2: And you were okay with that?
1: معنى I hate to see my husband in pain.
0: إيه لكن اسمعي مني وخليه شيلولو يوم ويلا فر مرة.
1: Do you think we should cut them, take them off for him?
2: Castration? Are you serious?
1: Why not? Her husband took them off 4 years ago. Yeah. Who feel good now?
2: Your husband's castrated?
0: Yes.
1: شو castrated? Castor يعني؟
0: شو بعرفني يمكن. إيه.
1: Castor جاله رز بحليب بوزة كله ما نفع معه ما نفع.
0: What is castration?
2: Castration is a surgery by which the male loses the function of his testicles.
0: هي عملية بنات الدنين بس يشلوهن بيسموها castration.
1: أنا I want my husband castrated.
2: Ma'am, that's not for you to decide. That's between your husband and the doctor.
1: Like any time, like my husband don't like surgery, so we're not gonna tell him.
2: Castration is illegal. What do you think we are?
1: Well, it's only because you're sharing your stashes with us. Like any, all I want the doctor to take my husband's testicle.
2: Take off what?
1: Take his testicle.
2: Your husband's testicles are up there?
1: No, not hair.
2: Your husband's testicles are in his mouth?
1: Yeah.
2: Are you sure?
1: معلوم, I'm sure.
2: Do you want me to call the Guinness World Book of Records?
1: Huh? What?
2: What you are saying is unbelievable.
1: Like معلوم unbelievable, معلوم unbelievable. Like his testicles are 3 times bigger than my testicle.
2: You have testicles too?
1: Yeah, but they are not as big as his.
2: Am I dreaming or what?
1: Like, open your mouth. Let me see your testicles.
2: Excuse me. Hang on a second. Are you talking about his tonsils?
1: Sure.
2: Are you talking about his tonsils?
0: Tonsil, mis testicle. Yes, tonsil, not testicle. Yes,
1: tonsil. شو هي شيء غلطت؟
0: غلطت بالكلمة أنا. يلا يلا.
2: So she's been talking about his tonsils, not testicles.
0: Tonsil, not testicle. Yes.
2: Those are tonsils. Testicles are somewhere else in the body.
1: والله where here يعني؟
2: Down.
1: Here.
2: Down.
1: When how many بتحاله ده here?
2: Furthermore.
1: When how?
2: Keep going.
1: الله لا يوفي كمليه. ولك تضربي أنت وهالترجمة اللي عم ترجميها. وعم نقنع المرأة بدنا نشيله ياهن. ولك عم نشكر الله كل يوم صبح ومساء انه بعده سلمين وما بيشكي منه من شيء. الله لا يوفق على اصوله واجراءه. الله لا يوفق يا مسحرة. تفضل تفضل. كمين.
3: Good afternoon, ma'am.
1: Good afternoon. أهلا وسهلا.
3: Agent Cooper, Agent Silak, we're from the Federal Bureau of Investigation.
1: Investigation. يه قال لي عن نحسان هذه تبعوا الانشورنس. أهلا وسهلا. قال لي جايين على التنتين بعد الساعة واحدة هلا. You come early.
3: Pardon me?
1: Come early.
3: Why were you expecting us?
1: What?
3: Expecting us.
1: Expecting. الله عشرك محضبك. أنا expecting. الحبلي قال. لا أنا ملزلزة شوي بس نو هيك.
3: Are you Mrs. Jamil Eid?
1: أنا جميل عيد. Yes, أنا جميل عيد.
3: Mrs. Eid, we're conducting an investigation about your future organization and the contents of the application that you submitted to your state of federation. We need an explanation.
1: يا مشحريشي. ولك شخلت لك شي كلمة بالإيشن ما قلتها. أنا من كل لغة الإيشن بعرفش إلا congratulation. فعم أهلك إيشن علي إيشن لأني أنا أساسا مش من هالنيشن.
3: Can we please speak with... Can we please speak with somebody more fluent in the English language?
1: Hey, like, Khalin, let me call Sam Nahsan. Oh, Sam Nahsan, بيجي هلا. Just one minute. One had telephone. هي شح. بس أعطوني 1 minute. ألو حسين، وينك يمي؟ ولا إجوا تبعوا الإنشورنس. إجوا شو بعرف ليه دقوا على الباب وفاتوا. وينك هلا؟ جاية؟ عجل الله يخليك عجل ليون هون. لا بيك مش هون بعد ما إجيش. يلا تعال على نطرتك يلا. مرتك وين معك؟ يلا تعال. One more call. I be with you.
3: What?
1: 6-9. قالوا أمي الياس بحسان عندك ولي تعال روجوا عجلي إجوا تبعوا للإنشورنس. بعدكم الجهزين ولي تعالوا عجل قبل ما يفلوا تعالوا. خلص مثل ما بدي. تفضل كمين. طيب يلا خلص هيون هون خلص بعد. مع السلامة. لك وينك؟ I call Sun Hassan.
3: Hi.
1: Sun Hassan, come here, hello. Hi, Tan. Hello, sir.
3: How do you do?
1: Do you do me? And if do you do tabahak?
3: I'm your claim adjuster here to inspect your property damage.
1: What?
3: I need to get a preparation for your claim. Get some information and an explanation.
1: Can I
3: take some pictures?
1: Picture? Picture, معلوم تاع زح من وراي انت زح.
3: No, pictures of your kitchen.
1: Kitchen, kitchen. اهلا وسهلا. تفضل هاني from here, kitchen. Hey, you wanna see kitchen too?
3: Do I wanna see your kitchen? Why?
1: For insurance.
4: No. He will take care of that.
1: هو بيصور وانتو بتحققوا يعني الله عاشوركم ما بمكن. So you wanna know what happened in kitchen?
3: What happened?
1: Like, كيف what happened? جاي تحققوا مش عارف شو صار. Like the explosion لما فاعل غاز لما عمل صار bomb.
3: Bomb. In your kitchen. You had an explosion in your kitchen?
1: Big one. يقول لك شو بيك؟ جاي تحققوا مش عارف كوعك من بوعك. Like one Kumari was preparing.
4: Wait. Who's Kumari?
1: Kumari work here.
3: Was she preparing explosives in your kitchen?
4: Is she here now?
1: No, she in Sri Lanka.
3: Where?
1: In Sri Lanka, had the Hindu.
3: Was she visiting Sri Lanka?
1: No, she lived there.
4: Oh, she lives there and works here?
1: Yes.
4: When is she going to be back?
1: She is back.
3: She's back here.
1: No, she's back in Sri Lanka.
3: She doesn't work here anymore.
1: No, she doesn't work here. And he come here tourist. And we have the immigration. No, we have to send her.
4: So she's working here illegally, right?
5: Hello.
3: Whoa.
5: Hello.
3: Wow, war casualties?
5: Hello.
1: Huh? What?
5: Hello.
3: Were they fighting in a war?
1: Fighting in a war? Eh, how they came to share Salah al-Din al-Ayyubi.
5: No, we are not war casualties, we are kitchen casualties.
1: They were in kitchen when blue.
4: Who are they?
1: She is neighbor. She is husband. She is husband neighbor.
3: That's your husband?
1: Yes. Useless husband.
3: Hello, Mr. Eid.
6: Me, I was in kitchen, face to gas, neighbor and wife behind, Kumari in front.
1: ولك شو بيك؟ عم بيقول لك كيف حالك بلشت تسمع له اللي حافظه لو قلت.
3: Mr. Eid, is this your signature?
6: فرجيني لشا. No, signature. No.
3: This is not your signature?
6: No.
3: How about you, Mrs. Eid? Is this your signature?
1: فرجيني لشا. Yes, this is my signature. Yes, this is my signature.
3: Well then, who's Pauline Khoury?
5: Me, Pauline Khoury. Me, Pauline Khoury, and this is my husband Toto. We were in kitchen one, kitchen blow. Me broke neck, husband broke neck.
3: Mrs. Khoury, is this your signature?
5: Yes, this is my signature. What is it? طلب الجمعية اللي قدمنا عليه أنا ومحسن. ولا شو هذا؟
1: شو هو هذا؟
5: ولك هذا الطلب اللي قدمنا عليه أنا وأنت. شو جاب عيده؟
1: شو وصل لإيده هذا طبعا؟ هذا طلب الجمعية. Yes, this is my signature. This is not his signature. This is my signature.
4: Oh, so you sign his name?
1: Mahoui, he don't know how to sign in English, so I sign.
4: So you forge his signature.
5: Excuse me, who are you, sir? Who are you?
3: Agent Cooper, Agent Silak. We're from the Federal Bureau of Investigation.
5: يلا لا يوفقك يا محسن. لك عرفتي من هادي؟
1: هادي مش تبع الانشورنس.
5: تبع الانشورنس لك هادي تبع الافياء.
6: شوفي
5: عمل يعميك عمي ولك كيف فكرتي هادي من الانشورنس؟
6: شوفي شو صار
5: ولك هادي الاخوين اصحاب مرتك من الافياء مش من الانشورنس.
1: يا بشحر
7: شو عازبيننا؟
6: عازبيننا عم صيب جديد مفبركينا اثنيناتهم لقالي جايين كرمال الجمعية.
7: ولك عبوك
5: ليك طول
7: عبوك
5: لا لا لا احكي حالك انا بتشرصنا
1: يا مستنى بدي ليه
3: Mr. Khoury, Mr. Khoury, get over here. Mr. Khoury,
7: huh?
3: Is this your signature?
7: Huh?
3: Is this your signature?
4: Is he deaf?
1: Huh? What?
4: Deaf. Is he deaf?
1: Deaf? هذا دف وهذا الطبل اللي حده هونيك.
3: Mr. Khoury, is this your signature?
7: No.
5: No, this is not his signature. That's my signature.
3: So you both forged your husband's signatures?
5: Yes. Because...
6: I was in the kitchen, sir. I was in the kitchen, too.
5: خفف.
6: لقالي مش جايين كرمال الانشورنس. لقالي جايين كرمال مصايب امك.
4: من هني هو.
6: لقالي من الاف بي اي اصحابها من الاف بي اي اخذت اجره مكسره لعني.
4: Can I help you, sir?
8: زيح انت عشان خليني انا اتفاهم معهم. What can we help you?
3: Well, we were talking to Mrs. Eid and Mrs. Khoury about their organization. A copy of their application was forwarded to us from Lansing. After a careful review of its contents, we felt a major investigation needed to be done. Based on what they wrote, they intend to establish an organization by the name Kill Organization for the sole purpose of recruiting young Arab Americans and preparing them to sacrifice their life in order to teach this world a lesson.
5: Shoo!
1: شو وافقوا على الجمعية؟
9: ولك تقبروا على الجمعية بعزيكم. مين قدم على الجمعية؟
1: نحن أنا الرئيسة وهي نائبة الرئيسة.
9: ومين عبى على هالطلب؟
1: هي أنا كتبته للسايت وهي ترجمته على الكمبيوتر.
9: يلعن أبو الكمبيوتر ساعته، مش عارفين شو كاتبين لهم؟ كاتبين لهم بدكم تعملوا جمعية للقتل؟
1: شو؟ جمعية قتل؟
0: جمعية قتل؟
1: شو كاتبين مليان؟
0: شو بعرفني أنا هيك ترجم الكمبيوتر، شو بعرفني أنا؟
1: لك لا لا لا لا في شيء لخبطة، في شيء غلط، نحن مش قصدنا هيك أبدا يا عمي، في شيء غلط.
0: ليك ليك ليك ليك يا بوليس، بدك تسب بس ما تجيب سيرة أختي.
7: وليك أختي؟ عرفتي؟ عرفتي الجمعية وعرفتي الساعة وعرفتي الكمبيوتر تبعكم كمان.
6: شو خطين أنتوا بحكي لك حكي، شو خطين؟ ما بتعرفوش إنه نحن العرب صوفتنا حمرا والعيون مفتحة علينا؟
1: ولك نحن كرمال هيك بدنا نعمل هالجمعية لحتى نغير صورة العرب هون بالعالم كله.
7: ومتى بيكم؟
6: لا تتحسن ولا ستين عمره ما تتحسن، كل العالم عم يشوهوا بهالسمعة، جايين انتوا تحسنوها.
0: ولك يا جماعة نحن كل أصلا نعمل جمعية لهالشباب لنعرفهم مين هن العرب الحقيقيين ليصيروا يعرفوا أصلهم ويفتخروا فيه.
1: ايه جمعية لتفرجي الصورة الحلوة للعرب هون بالعالم.
0: ايه وخلطنا بهالطلب وعملنا كم غلطة، شو فيها شو بيصير؟
1: لايك مستر اف بي اي بدي احكي كلمة. مي نو انجلش جود، انت نو عربي جود، بس اي وانا اوبن ماي هارت واحكي. سجلهم اذا فيك اللي بدي احكيهم، ريكورد ذم، او اذا بدك امليس وشارن ترانسليت فور يو.
7: وات؟
1: عبينا هالطلب وما عرفنا كيف عبيناه وكيف ترجمناه، لانه عبيناه بالخاف وترجمناه بالخاف. الخاف مش عم بيبين علينا، بس صراحه صار عايش معنا ومعشقش ببيوتنا. والخاف مش منكم، الخاف من المستقبل والايام الجاي وشو بعد مخبيتنا. الخاف لاننا صرنا مشبوهين ومرعبين كيف ما برمنا. لك الخاف نعترف انه نحن عرب، حالكم بقى تفهموا انه نحن العرب هون جالي مثل كل هالجاليات، عندنا العاطل وعندنا المنيح. بس العاطل مثل القش بيطوف على وجه المي والكل بيشوفوه، والمنيح مثل اللولو مخبى بالاعماق وبدك تنزل لتحت وتغوص لتشوفه لتحت. فحاش تطلعوا على القشات العايمين وتفضلوا انزلوا على الغميه وشوفوا اللولو اللي عندنا يا عرب. كلنا وصلنا أماكن مثلنا مثلكم، جينا على هالبلاد لحتى نأمن مستقبل إلنا ولولادنا، لأن بلادنا لا مهتم فينا ولا مستقبلنا ومستقبل أولادنا. عم نعمر بهالبلاد مثلنا مثل غيرنا، عم نفتح مصالح ونبني مؤسسات وندفع ضرايبنا ونتعلم ونتقدم ونخدم هالبلاد مثلنا مثل غيرنا. وأولادنا عم توصل لأحلى المراكز وتستلم أعلى المراتب. العرب هوني أصحاب دكاكين ومحطات بنزين وعمال مصانع وشفرية تاكسي وتجار ودكاترة ومحامية ومدراء بنوكي وسيناتورية ونجوم سينما ورياضة. بلادنا صغيرة بس عم تخرج كبار، فحاش كل ما دق الكوس بالجرة بتعايرونا انه عرب وبتطلعوا فينا بالورب. ايه عرب وراسنا مرفوع، بس العرب مش هولي اللي عم تشوفوهن على التلفزيونات. العرب مش هول اللي بيشوفوهن على التلفزيونات اللي عم بيقطعوا روس العالم، هودي كم واحد بينعدوا على الاصابع. العرب الحقيقيين هني عرب فيروز وجبران وحسن كامل الصباح وطه حسان وادوار سعيد وشار المالك ومصطفى العقاد ونشيد الريحاني ومايكل تبغي وجنس جبارة وهلن توماس وداني توماس ودانا شتالة والالاف الالافات منهم. هودي هني العرب الحقيقيين، هودي هني عرب الانفتاح والعلم والمعرفة، هودي هني عرب النجاح، هودي هني اللولو اللي عنا اللي منفتخر فيهن وبالارض اللي انجبتهم. ومن على طول شو ما شوهوا بسمعتهم وقد ما يحكوا عنا، عرب كنا عرب رح نبقى عرب منضل وراسنا مرفوع.
9: عشت يمنا.
8: Stop it. What you're doing is against the rights and unconstitutional. What? Don't what me? Those ladies are U.S. citizens and they have the right.
1: I is American like you.
8: And you are violating their Fourth Amendment.
1: Violating the Fourth Amendment. شو هي شغلاتها هيدي؟
8: Go read the Bill of Rights and bring a warrant to arrest them.
1: Hey, go read اللي قالت لك عنه نوبي. Bring the plan. يلا.
10: Well.
1: لا I know well. Hell.
8: What?
1: Hell. Get the hell out of my place. يلا
10: يلا
1: يلا
10: يلا
1: يلا يلا كيف بدأت قلت بالجارة listen yo judge my action don't judge my thoughts فهمت شو
10: روح
5: خشل علينا
1: وانت يا سيدي نعم بتعرفي هالمعلومات كلها هيدي
8: ما انا عم بدرس لفحص الجنسية وهدول كلهم بيعلمونا اياهم
1: لايك يا ما في مثل غلط قال ما بتاكل اللبطة القوية الا من الحمار الضعيف
8: حسين وين
1: حسين وين
5: حسين
1: شو عم تعمل عنده
10: عم
1: اديبه شو عامل خايف منه
10: لا
1: عامل لك شي غلط
10: لا
1: ولكن اللي عامل خالق شي غلط حقه يخاف واللي مش عم يعمل مش عامل غلط عشو بده يخاف ها ولكن مثل ما بيقول المثل واثق الخطوة يمشي ملكا
9: وانت ملكي يمه سقف كبير الى امي كشينيهم برا
1: شو بعرفني هذا من هو هذا؟
9: Who are you?
11: I'm your claim adjuster here inspect your property damage.
9: هيا من هالشرطة!
1: لك عرب كنا عرب رح نبقى عرب من ضل وراسنا مرفوع

0: الله الله الله الله الله.
1: ألو ألو، نزل السرور. نعم سرور سرور، ولا كرور. ايه رور، لحظة. استاذ بركات، تفضل، المخابرة لك.
2: من
1: طالبينك من الكباريه؟

0: الو الو، ايوه، هو عم يحكي مين؟ اهلا حضرة المدير، احترامات، لا تواخذني الجاكيت مجعلك شوي. مور ليش في شيء؟ اضراب. مفتوح. ايه مثل ما بتريد، ما بننزل صحتك بالدنيا ولو. طبعا ايام الاضراب مش مدفوعه. ايه خليك استاذ، خليك على راسنا، خليك على الخط. ايسر، معك خبر انه انا وياك مساندين الاضراب من دون ما نعرف؟ يا ايسر مساندين وما في مين يسندنا. يا ايسر حبيب قلبي طمني، الولاد كيف؟ ايه ايه وليد، وليد كيف صاروا زلعيمه؟ ايه ايه توقع منيح لهالصبي، هيدا الصبي زلعيمه. هودي زلعيم المستقبل، الله يخلي لك ايه. طالع عبي ويده هيك. حبيب قلبي، يلا حبيب قلبي،
1: حبيب قلبي.
0: الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك. الله لا يخليك يا رب، مش بس الله لا يخليك، الله لا يخليك والله يلعنك كمان. اثنين
2: محتكر قذر.
0: لو ليلي الوصلي للساعة 4 وجه الصبح، غنى وجوابات على العالي. يا ناس 110 ليرات بس بالشهر.
2: محتكر قذر.
0: والله بشرفي انا على الدو دو، ما بقى رح اطلع الا ما اخذ زوله. عم تتعبني الدو، شو قصتك انت؟ دو
2: محتكر قذر.
0: عجبك؟ ايه لليلة الكباريه مسكر، اضراب مفتوحه، فبلا ما نتعذب وننزل. والست تحيات الرقاصه نفس الشيء. يا تينو اطلع بلغها للست تحيات انه الليله هز ما فيش. البلد كلها مهزوزه
1: انه الليله سهران.
0: طبعا طبعا. امال حني صار فين؟
1: ايه عال عال، اصلا معلمت الست عبله عامل الليله سهره عشرف خطيب بنتها يا حوج اليوم، وعامل عشا حسابها لكل الزبونات.
0: بحيات الله.
1: ايه والله.
0: ايه عال عال، لانه الفلافل منيحه بس مش عطول. شو عامل لنا اكل الليله يا تين؟
1: جايب لكم فلافل.
0: الله الله على الله.
1: ومسائب انتم بقينا هون، اذا عرفت الست عبله بدها تصير فرحتها قد.
0: يا سلام، انت شفت الصدف ما اجملها يا ايسر. ده انا ما اعرفش اظبط مواعيدي، ده انا بتركها للرب يظبطها لي والله.
3: الله الله، يا سلام يا سلام.
0: حضر لها نقف الدين كلام جديد بلهلي بالعواطف. ايسر سيزر، بدك تلحنه قبل الليله.
3: راح تضل تنظم له وانا لحن له يا اخ، لحتى يقوم ينطرب المرحوم شي ساعه وينزل ياخذ العود ويعزف له شي معزوفه على راسي وراسك.
0: منال له معطر، مش شايفه كيف مصبر
3: يا سيدي؟ بلا ما ينزل بكفي، اذا صورته نزلت علينا شو بيروح ضحايا.
0: اولك
3: معقول كثير، انا مضطرب.
0: شوف شوف، نحن مش ضروري نقعد هون على كل حال. قوم.
4: اديب واديب واديب،
5: شوف ايه
4: دسر ساعة معك يا زلمي.
5: ويا حي الساعة معك يا زلمي.
4: بالله شوف لي اياها معي اذا صارت
5: وحده الا ربع.
0: نزل السرور. يا جماعنا، يا
3: جماعنا
0: جماعنا
3: يعني.
0: يا فندق المظلوم.
3: الله الله.
0: الفضل للي جماعنا، الفضل لل
3: مرحوم.
0: الله الله يرحمه
3: يا عمري يا عمر. يا روحي يا عمر.
1: في شيء حتى طالع الكاميرا وطالع؟
6: ولك شو هذا يا هو؟ شو هذا يا هو؟ مظاهرات مظاهرات، كل يوم في مظاهرات. هلا مظاهرة صار بأول شارع، كيف بده بيشتغل؟
1: ايه بسيطة، طول بالك، بلاد بدها تقدم.
6: كيف بده بيطول باله؟ امبارح كنت واقف تحت المفرق، صورت زبون مش بباسبور، تعرف شو طلع صورة؟
1: شو؟
6: شباب طبقت فيه مي.
4: حاجتك أفيش مي إلا بالمظاهرات.
6: هيك أنا بقول، أنا في عندي ابن أخته عم بيتعلم بالجامعة، صار عم بينزل كثير على المظاهرات، تعرف ليش؟
1: طلاب بضل عندهم طالب.
6: لا، ما في مطالب، ما في شيء، بده بيحمم بس، وعم بينزل مع صابون كمان.
0: نزل السرور؟ يا منسينا.
3: يا عيني.
0: نسينا العمر الطويل.
6: دينو دينو،
3: ايه العمر؟
6: تعال شوف مظاهرة مبين من هون. تعال
1: لك، شايفين مظاهرات كثير من بعيد كلهم مثل بعض.
5: شو في؟ في شيء؟
4: ما في شيء، شوية مظاهرات.
5: مظاهرات؟ مظاهرات؟ عشو هالمظاهرات؟ عشو هالمظاهرات يابا؟
1: مجريني بين ايديك انت شماريتها؟
5: خي انا ما بقرا الا صفحة الوفيات، تشوف مين صار رايح لاصحابنا.
0: بالزيف شو بدك فيه، هذا ماله باصحابه؟ هذا بيقرا صفحة الوفيات تشوف حاله اذا هو توفى ولا لا.
6: يلا بعد شوي ببلش دوش.
1: دوش وطني للعموم.
5: افتح لك الباب شوي الله، بركي بالجراش علينا، عبقنا رح نفطس.
4: ايه هاي دولة هاي، انت لك من لا تعز.
6: اهلا استاذ روف. استاذ روف شوف يا استاذ روف، شوف استاذ روف، شوف بكره بتشوف.
3: هيتك شاغل منيح يا استاذ.
5: الله الله الله
3: يا روحي.
7: كان الجو متوترا، وعلى اثر طرد هذا العدد من العمال المشاغبين، صرحت السلطه بانها سوف تتخذ اجراءات صارمه بحق المتطرفين، كما انها لوحت بتعقب المشاغبين، مؤكده ان هذا القرار سوف يطبق على الجميع دون استثناء. وعلى هذا الاثر علم من عده مصادر أن المظاهرة العمالية الكبرى ترجئت حتى إشعار آخر، خوفاً من المضاعفات التي ربما قد تنجم عن هذه التحذيرات. الأنباء العالمية وصل إلى مطار أورلي اليوم.
6: شعب جبان، ما كان لازم يرتدوا، ما كان لازم يرتدوا. هالمظاهرة منا إلا نقطة صغيرة على صفحة الثورة، نقطة هالقد هالقد، كان لازم يكفوا. مظاهرة من هون، مظاهرة من هون، مظاهرة من هون، حتى تغرق البلاد بين الإيدين. شعب جبان
0: يا أستاذ رؤوف، لا تحرق قلبك، الشعب معطر، شو بده يعمل؟
6: ما هو لأنه معطر، أقوى شيء التعتير، ما في أقوى من التعتير. هيدي أنا حكى عنا بفصل الثالث، التعتير، ميزات التعتير، أيديولوجية التعتير. أنتو حاملين اخطر سلاح بايديكم، التعتير.
0: ولك منيح ماشي الحال.
6: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش ماشي الحال. العالم ما بيمشي حاله بلا دم، والبلاد البلاد اللي تاريخها ما في دم بتضل ضايعه بياكلها القلق. انا بعرف شو الدواء، الثوره. انتو راضيين عن وضعكم؟ شيء
3: عم يحتكروننا،
6: عم يحتكروككن، عم يحتكروككن. ليش ما بتصوروا؟ انتو ضحية الامبريالية والتروستات. انتم ايتها البروليتاريا المستعبدة، شو ناطرين ما بتصوروا؟
3: والله والله انا مستعد، خلي حدا يمشي، انا اول واحد بمشي ورا.
6: عفاك عفاك، وانا كمان، انا اول واحد بمشي وراه وانت بتمشي وراي. وهنيئا لكم، وهنيئا لكم، وهنيئا لكم، يا كل الصامتين امام الظلم، فلا يوم بد من لكم، فلا لكم بد من لكم، فلا بما يوم بد من لكم. تعبت كثير اليوم.
3: يعطيك العافية، يعطيك.
6: فلا بد لكم من يوم في تزورون، فلا بد لكم من يوم في تزورون، تزورون، تزورون. بالإذن. كتابي لازم يخلص بأسرع وقت. اليوم موسم نقمي، إذا لحقت نزله على السوق ببيع كتير. بالإذن. بالإذن.
1: أستاذ رؤوف.
6: نعم.
1: ليلى حضرتك معزومة على سهرة عملتها الست عبلة عشرف خطيب بنتها.
6: سهرة سهرة سهرة يقول لنا لا أنا جزء من الحرب. ها فارجوها. أيها خطيبة،
1: هذا الشاب بدلتك عليها بكرة جاك.
6: جاك أنا ما بيعجبني. ميع ميع.
1: والله أنا ويش بيتي أقول لك حضرتك معزوم.
6: بجرب إشي إذا خلصت بيجي. بيجي بيجي يا تينو. I am coming.
1: أوكي coming. تعال نتجي. والله
0: وحاجتك انت ما لنا عين حكينا قدامه، بس هلا انت يا طرطوع بدك تدخل بالثوره، وليه انت تحت بالكباريه صبيعك شقشق ومن عصف الادوار والبشاريف ومش مسترجي الطالب خمس ليرات زودي وبدك تعمل ثوره؟
3: انا هلا ساكت بس عم صمد لهم اياهم. فكري صور فرد مره.
0: انا فكري احزر. شوف فكري، انا فكري ضلت صمد لهم اياهم يا ايسر. احسن ضلك سمد له من هلا تطفطس يا ايسر، لانه انا كمان سمت لك اياهم كمان. ايه ثوره هي؟ لما الشعب كله عايش هيك من قريب، وشو انت احسن من الشعب؟
3: ده انا عايز اغير الشعب ده.
0: شو؟ ايه امره غير هالبنطلون قبلهم. شايفوا بنطلونك؟ انت فيك على الشعب؟ للشعب كله لو راضي يغير حاله ما بيطلع بايده. ايه ثوره ايش؟ دخلك؟ ايش بيصير لك او اذن؟ ما نازلين هون والست عبلة مراعيتنا بالسعر وابو ابراهيم تحت مراعينا بالاكل وعايشين، بعد حرزين نغير عيشتنا؟ يلا يا سيدي ماشي الحال.
3: كتر خير الله اللي هيك مش اضرب.
0: هيك من
1: الاول. ولك منيح اللي الشعب المعطر مساري على العرق.
0: نزل السرور. يا مسلين
3: الله. مرحبا شباب. جميلة.
1: لان عبد الكريم. اهلا اهلا. شو يابا شو في ما في؟
6: ولا كانت ست عبلة موصيتنا على شوية غراض البنت سوسن، بقى جيب لي هون معي.
1: اطلع لعندها يا حبيب ثلاثة.
0: يلا. إلا يا با. بعد معك من هودي الكلاسين الطوال تبع العصبة؟
6: والله يمكن بعد في معي ويحتشف لك.
1: ايه دخيلك يا خيي
0: دخيلك. إيه انت عارف هودي شو بيردوا سقعة؟
1: ايه
0: بعدين بدك تعتبر انه الطقس هوني بالنازل تابع لحرارة برا مش لحرارة جوا. لك لاحظ السقف كيف مغيم، هلا بعد شوي يمكن شتي كمان. لك
6: يا هودي اخر مناشير صممتهم جديد، وصلوا لي اليوم من مطبعة الجرد المكافحة. هدي اذا حدا صار له شي مشوار صوب شارع القطاعة ياخذهم معه ويرميهم هونيك حيث تسكن حفرته من اهم المحتكرين الامبرياليين. ما بدي وصيك مثل العادي، حذر حذر. يا أيها، معك شي أحمر؟ شي بلوزة حمرة؟
8: في معي بلوزة مش انترلوك بتجنن، بس بيضة.
6: ولك لا، خلي البيضة لحمامات السلام. أيها البائع الخمول المسالم المستجدف المستجدف. أحمر أحمر، ثورة للثورة.
9: شو بقول خواجة؟
0: شوف لي هالكلسون الله يرضى عليك يا عبد.
8: معي 30 صيفية خير. صيفية كله صيفية.
0: صيفية
8: على الصيفية كله. أيوة مناش غيرك من الوحيدة. هاي حلوة. هاي حلوة. هاي حلوة. هاي حلوة. هاي حلوة. هاي حلوة. هاي حلوة. هاي حلوة. هاي حلوة. هاي حلوة.
10: Thank you.
1: نعم يا
9: نزل السرور وين بحياتك؟
1: هون
9: ها؟
1: نعم
9: هون المطرح كله يعني؟
1: نعم
9: فوق شو فوق؟
1: نزل السرور
9: هون وفوق
1: خي هون وفوق هونيك وهون ونعم وتفضل وامور
9: لا لأنه بدنا نعرف يعني
1: نزل السرور هون وفوق
9: طبعاً يعني.
1: طبعاً
9: بشرفي بشرفي أنا هيك قدرت سبحان الله يا زلمة سبحان الله كيف واحد بيبقى قلبه دليله
1: لا لا لا مين بيعتك علي
9: بيعتني عادة الدكانجي هونيك عول الشارع تحت بصب الفتيح
1: ايه
9: تحت أول وين
1: الشارع يا خي يا الله
9: عرفت وين
1: عرفت
9: وين
1: لا تحت بأول الشارع بيعمل فتيحة
9: وين؟
1: بأول ما تجي لعندي على الأوتيل أول ما طلعت الشارع عيدك اليمين في دكانة إلى بوابة خشب كبيرة هنا بيعمل فتيح جوا منها
9: شو بقول؟
1: ببعتك لعندي
9: عجبة؟ مارق بالصدفة أنا ماري بنفس الخبرية عم خبرك إياها هي ماري أنا وقال بعيط لي هوب
1: ليش شو بلا بك تنام؟
9: شو جاي يعمل لي؟
1: ليك بتنام عت... أنا أحطه مع التليان تاني تذكرتك تشوفيت
9: خليها هون بدنا نرجع نفكها يعني ليش زكريا أيدا زكريا ثم تطلع غلط أيدا زكريا
1: خلاص فهمنا شو هيان اسم الأم شو
9: فرجين تشوف
1: شو اسم امك يا خي انا ما فيش نايم واحد عم بتقول معرفه اسمه اسم بي واسم امه واسم اخته شو بيعمل شو بيشغل بشارعني شو شو اسم امك
9: زكريا
1: شو بتشتغل
9: بلعب بالسبق
1: تلعب بالسبق بس
9: ما عم بيصير لي وقت لشي تاني رح اخوت يا زلمة لا بس
10: بس بس بس بس
9: يعني هالشغلة ما بعرف عنك.
1: بيعرف شو اللي جابك لهون؟
9: أنا يا خويجة من شي يومين زمان تخنقت أنا ومرتي ودشرتها. خيي بقى إيش بدي؟ شو بدي من شغلة؟ وبما إنه البيت اللي كنا قاعدين فيه لأهلها شحطتني. أنا خنقتها بس هي شحطتني. يا خيي سوري عقلت الله لا في. شو بدي خبرك يا خي؟ شو قال شو مثلا يعني بلعب بالسبق وسكري وتارك ولادي دشرين على الطرقات لك لك ملا حجي. وقال شو رهن لك كل صغتها
11: تيلعب بالسبق.
9: هاي مين هاي اختها؟ انا شو قلت لها لاختها؟
11: يا عيني عليكي وعلى السبق.
9: تلأمنت عليها
1: لئيمة. انو انت لكين يا اخي هلا قلت لي عاطل على العمر ما معك ولا قرش ومداوم على السبق ومدشر مرتك انت بخناقة بس هي شحطتك. المهم انك جيت واقف عندي هون وبكل لائحة بدك تحجز اوضة عندي بالاوتيل لو كيف ضارب حسابك تدفع؟
9: شو خص هاي بيان؟ كيف لخبطتهم بعضهم؟
1: ضياك
9: إلك إلا ما كل نهار سبت الساعة 5:30 حاسبك عن كل جمعة.
1: سبت 5:30؟
9: 5:30.
1: ليه؟
9: 5:30 بيكون خلص الشوط الخامس.

0: عم بقول لك شغلات مضمونة 100% هالجمعة يا ظالم يا جربوعة. لمح البصر دعس فيستيفال ما بيشوفوها. بتسألني ليه؟ ليه؟ فيستيفال طارقين وقبري بالعضل اجت بالشلش. لمح البصر بعده من سبت الماضي عم بيخيل لحد
1: تعال برا ليه؟ برا
2: شو في برا؟ شو في برا؟ انا مقدر انا شو صورتي على التذكرة. هاي التذكرة لك والله صبات ولادي ولادي مش عم فيك يشوفن. لك والله صبات الله بيشرفي مش بوجهك. لك والله صبات رجع رجع رجع رجع رجع خلاص رجع مش بدك تربك عينك تقطع عينك زغلال.
1: تعال يا زكريا تعال يا خي تعال ديلي هون. الله
2: ما بديش امضي
1: ولك تعال ديلي تنامك يا زلمه. شارك مضيلي هون
2: اعطيني ماستر
1: ماستر كيف خي شبيك من هون شبيك تركوا هيدا برومن لا قولي قاعد دفتر عن خارتي
0: ما زبط شو
1: بهم خلص بيقعد ده شو هاي المصر
0: لا لك يا شبار
1: افتح لي الشنطة تشوف
0: في شي في شي؟
1: هلا بنشوف
0: هات تنشوف
1: شو
0: هذا فستان العرس تبع مرتي سحبته من الخزانة يا أستاذ بدون ما خليها تعرف
1: ليه بقى؟
0: أأمن خي هيك ما بتعرف شي ساعة عم يخطر لها تتجوز بغيبتي
1: كيف؟ لا بس دربه موفق
0: حطه
1: لا ولك الله يساعدك عقلتك لو انت رح فيك تهديها لمرتك انت الله اعلم شو بتكون عم تعمل بغيبتك هير اذا مش مبلش من زمان يا غشيم حقني تبرجيك على الاوضه الحقني بيدي مرته هير طب ضيف العده الحقني خي الله
3: الو اعطيني اياها سريا 217 كلها ايه
0: الو مين خليل كيفك خليل كيف احوالك مين خليل كيفك خليل كيف احوالك مين عم يحكي خليل كيفك يا خليل لك خليل سوريا مبيني من عندك تنده له صوت الله لك لك خليل خليل شف لي في شي صهريج ماي موقف قدام البيت اصفر ايه له نبريش هذا ايه شف لي موقف كله قدام البيت عيط له عجل عيط له عيط له عيط له بعدين خليل بعدين بحسبك بعدين مش حامل هلا عيط له خلاص خليل عيط له
4: يقصف عمرك الله يقصف عمرك ريتو الله يقصف عمرك تفي ان شاء الله ريتو الله يقصف
3: الو تفي ان شاء الله ريتو الله يقصف عمرك
0: مين خليل كيفك خليل فين يا

0: ألو يا واطية يا واطية. ألو إيه ألو يا ألو يا بنت الألولة يا
1: شو ما بيخصك ما عم بحكي ما بيخصك مع هدول ولادك يقلع عليكي وليهم ما في واحد بيشبهني بقى شو انت شايفتي لابنك شكيب مطلع فيه منيح شي مره لشكيب انا امبارح لانتبهت له كان واقف حد المجلس مثل الصهريج راسه بس بس شو كنت عم بقلك عايفيني منها شو كنت عم بقلك انا شو كنت عم بقلك
0: يا واطية
1: يا بعدين ليكي دومت شو عم يعمل عنا دومت ايه دومت شايف صهريج تبعه من هون شو عم بيعمل عم بيعبي الخزان ليش قصته هالخزان كيف لقوله حل هالخزان حل تحلك انت وياه تحلك تحلك مسبة جديدة حش تلعبولي بالخزان الله يرضى عليك معير هذا يا اختي بيو لدومة معيره مش حدا غريب يعني ما بدو يركب له حنفية وين ما صار جاي 10 مرات تركب هالحنفية ركبوا قروني وما ركبت الحنفية وين عش حنفيات با روني روني روني تبعي شريف هو عنده قرون كمان شو دخلني فيه الله يرضى عليك كل واحد مسؤول عن قرونه لا الله يلعنك ويلعنه انا شركة المي كلها ما بتعجبني كل الاساطير اللي مدينها غلط غلط بغلط ما احترامي لدومت يعني السيستم كله غلط ايه وموقف لي صهريج المي كله قدام بيتي طيب يوقف نصه قدام بيت الجيران خليه يطلع الصيت علينا وعليهم ما قال لي عن الفاتوره خليه مش وقت هلا وعم نحكي عن الفاتوره خلي دومت تحسبه ليك انا معش خلي دومت تحسب خليه انت حاسب دومت بعد حسابك عندي
0: واطي حياتك واطي صيتك واطي حياتك واطي قلناها حياتي من جديد حياتك واطي صيتك واطي منطقك واطي اسمك واطي جوزك واطي

哎呀！

شي بيأثر فعلا. أنا من وقت ما تركني المرحوم ما عاد صوتي طلع، نسيت كل الألحان، نسيت صوتي كيف كان، بس الليلة بدي غني كرمال بنتي الحلوة، لو كيف ما طلع صوتي بدي غني. وفي شي بحب أقوله، الله يخلي لنا الأستاذ بركات يلي دايما بيرتب الشغل.

0: وقت بنغزك. كم شخص دون؟ كم واحد ولا؟ كم واحد؟ 13.
1: حل
0: قوم لا مع فرد فتح له كل الوقت بدي يوم كل الوقت.
2: كيفكم انتم؟
0: ليه كيف غلظوا ليه؟
2: كيفكم انتم؟ عال اسمعوني منيح، فهموا كل كلمة. أنا اسمي عباس وهو اسمه فهد، بس أنا اسمي عباس. شو فهمنا؟ اسمعوني منيح ولاسمعوني منيح.
1: مولي ايه؟
2: هلأ الساعة 1:30، عبكرة بتصير الساعة 6:30، ومن هلأ لعبكرة في 5 ساعات، وبدو يصير شغلي من شغلتين. يا من أوصكن واحد ورا التاني حسب الترتيب اللي رح نعطيكن ايه هلأ، وبالآخر من فجر البناية علينا أنا وفهد. يا بتقولوا ايه ومنبلش من هلا نحضر للثوره؟
1: ثوره ايه ثوره؟
2: شو فهمنا؟ بالثوره لازم حدا يبلش، وهالحدا مش رح يجي لوحده، مش رح يجي لوحده، ونحن مش ناقصنا شيء تنكون الحدا. انا عباس اخوت 2 البنات عم ببيعوا عليك عطرات، ودموعهم بللوا ازاز السيارات. ايه بي رح يموت وما في مستشفى بيستقبله ببلاش، وحده الموت اللي بيستقبله ببلاش.
1: خي صغير من جمعة انا بده سيارة قتلته، كان عم يلعب على الطريق ما رفعوا لجنيته. ليش؟ السيارة اللي ضربته كبيرة وبتلمع،
2: ونحن كلنا غبرة ما بنقدر نلمع.
1: ايه وسعوا الطريق وطار بيتنا. ليش؟ لأنه كتير صغير،
2: لأنه أصحابه صغار.
1: بدنا نخلص من هذا الصغار والكبار. بارح من عبكرة طردونا من المعمل اللي كنا عم نشتغل فيه أنا وعباس. قال اشتبهوا فينا عم نحرض العمال على الأضراب. إيه كده عم نحرضهم؟
2: إيه بدنا نحرضهم؟
1: كيف بدنا تبلش الثورة إذا ما حرضناهم؟ طردونا.
2: هلا عندو سمعتوا يلي قلنا لكم إياه؟ هي عيشي هاي، قولوا لي تشوف. بدل مرقعة ألف رقعة بلاها أحسن، عمرها ما تكون. نحن أشرفنا نموت، أنتوا أحسن منا شيء؟ مثل الإخوة نحن وياكم، بدنا نقتلكم ونقتل حالنا. حالي ما بقى تنطق
1: نار إذا مضايقتك وبدك تخلص منها ست حالك فيها، يا بتطفيها يا بتطفيك.
2: أنتوا كمان مش مبسوطين بحياتكم، أنا بعرف، أنا جاي ريحكم.
1: لو إلكم بيوت ما كنتوا زلتوا هون. نحن إذا قصدناكن صدناكن لأنه ما عندكم بيوت. وليه؟ وليه أنتم معطرين؟ ليش ساكتين؟ يخطفوا نفسكن واسكتوا عطول، يا ما تخلوا حدا غيركن يحكي. بدك تجي الثورة وين بدك تروح؟ منا منا وفينا.
2: قد ما يستفيدوها ما ترجع تجري.
3: سيدنا طيب، هاي اشكال ثورة ها؟
2: نحن ما اجبرناكم تعملوا ثورة ابدا، نحن قدمنا لكم حلين.
4: هاول نعمل ثورة كو يا جماعة. سينا سينا سينا لك من الهيئات سزراو بانا قد احكي لك كلمة.
5: الآن ثورة أنا أقول تخطيط فحزب فجريدة حزب فإعداد للرأي العام فتهيئ فاقتحام
1: فسك موزك من قلب دكان.
3: سينا سينا وحياتك نحن ما بيطلع بينا نبلش بصورة لأنه كل واحد فينا بيتعلي.
2: أنا شو فرقة معي نضرب أنت وياهن وين دفتر لسامي؟
3: هذا الأسفل
1: أبو الصف أبو الصف أبو الصف أبو
3: الصف. هل عدامك ليه؟ هل عدامك؟
1: بس
3: هذا أجنبي سينا
1: بس
3: هل عدامك بس؟
2: هلا يلي بيطلع اسمه بيقول حاضر وبيقرب الهون تعطيه رقم. صحيح انه كلكم ضرر للمجتمع بس مش لازم تموتوا كيف ما كان. في ناس إلها الأولية وراح تترعموا هالأساس. وليه؟ وليه أنا مش طايق حالي؟ كيف طايقين حالكن؟
1: تعال اتحرك المحلو تقو خلي يرتاح شوية من الحيل بالزبط.
6: يا مسكين يا عديد.
2: بركات الملك.
7: شانسي شو كبير أنا.
3: حاضر
1: حاضر.
3: ولك شو بيت انا بركات؟ انا بركات سيدنا معي هيدا الحمار.
2: قرب الهون ليك قرب الهون. راس ايسر كتكوفكا.
8: حاضر.
2: حضرتك الحمار؟
8: نعم.
2: ايسر وبركات ملحن ومطرب واحد واثنان.
8: ليش سيدنا؟
2: انتو افيون المجتمع. انتو الشعب محطر وعم تخلوه ينطرب بتعطيره. عم بتشاغبوا هالثورة كتير. واحد اتنين.
8: ليش سيدنا؟ ليش انا واحد؟
2: لانك انت اللي بتلحن له. يمكن لو ما كنت بتلحن له ما كان بغني.
8: اعوذ بالله سيدنا عم بغني لقى الفقرة علياس العزوري لحن له لحنين.
2: لك بعده هيك.
3: هيدا اجرام. شو هالحكي؟
2: شو قلت؟
8: انا سيدنا هلا بركات.
3: ليه؟
2: شو قلت انت؟
3: انا ما قلت. انا قلت. انا قلت. انا قلت. انا قلت. انا قلت. انا قلت شو هال يا كرام؟
2: لا.
3: شو هال على الغرام؟
2: لا
3: والله حرام سيدنا. حضرتك بتعلق على شغلات صغيره بلا تعرف.
2: خلاص بما انك ما رح تقول بما انك مطرب وهو ملحن مش رح انطر رح بكره حتى اقتلكن. بدي تلحنولي نشيد الثوره جديد معكن من هلا للساعه 3:30. يا بتسلمون النشيد يا بستلم ارواحكن. شو فهمنا؟
8: فهمنا والله فهمنا.
2: تحيات القلاوز.
9: حاضر.
2: قولي حاضرة وليه؟ ما تعملي حالك رجال. انت الرقم 3 رقاصة. ايه
1: رقصنا رقص
2: رؤوف صغيب.
5: انا حاضر اذا انا موجود.
2: مفكر؟
5: نعم.
2: بشو بتفكر انت؟
5: أنا بفكر بالمستقبل الثوري. بفكر بالجيل الطايش اللامنتمي. بفكر بتواطؤ الرأسماليين المخططين مع خاملي الطبقة الرازحة. بفكر بتزييف المبادئ الأساسية وكيفية تكييفها مع التيارات المحلية والحساسيات. وأخيرا إلي نظرية بعلم النبات.
2: نبات
5: علم النبات.
2: أفكر إنه الرقم 4 أنسب شيء لإلك لأنه كل اللي عديتهم حكي وأنا ما بحب الحكي. زكريا الكل كل. شو هاي؟ كل اللي قرب لعندي أشوف. لك قرب لعندي.
9: هلا الخط ولا شو
10: هذا؟
11: الكل
10: اللي
11: الكل
10: اللي
11: الكيك لكلي
10: لا وضح الكل اللي
11: قول كيك
10: كيك
11: كيك
10: كيك
11: لك
10: كيك لك
11: كيك لك
10: الكل اللي
11: ولك الكيك لك لك
10: لك شو اسمك
11: الكل اللي الكل
10: كيك لك
11: الكل اللي
10: ولك كيك لك
11: الكل اللي
10: ولي قول كيك لك ولي قول وراي
11: وراك وراك
10: كيك
11: لكلي
10: لكلي لا شو بتشتغل
11: لكلي
10: لك شو بتشتغل
11: اللي زبطت لا زبطت
10: لا شو بتشتغل
11: لكلي
10: لكلي روبرتو تلياني راح بعطيكم خمسة ستة انتو نايمين سوا وهيك بتضلكم نايمين سوا خمسة ستة
9: انت خمسة
11: انا خمسة ليش انا خمسه سيدنا حطوا له خمسه سيدنا هو خمسه وانا سته لانه سيدنا هو غريب انا ابن بلد هون بعدين هذا اذا قوصته ما بهم وما بيفهم عربي لانه
10: انت بتفهم عربي
11: انا ايه انا بفهم عربي لازم
10: انت يا ابن البلد بتفهم عربي خمسه وهو غريب ما بيفهم عربي سته
9: على لشو الشريعه من خمسه حد السته بل من حد حد بعدكم من حدكم قدام بعدكم هيك ومشيكم فتره الشميح هيك
11: ايه اذا هيك ايه
9: ايه
11: خمسة حد الستة انت طيب. لحق على الخمسة بكتل قطع وحد الستة بدبع زيتك
9: فرق علينا
11: يا عيني
9: ايه فرق علينا فضي فكرك من هالناحية يعني.
11: انا فضيت
12: ايه قولي وبرلاري على الامباسادور دي تبلم
9: يلا بضحك انت مامي
10: شو بها
9: عبوا علينا شو
10: قرب الهار عنا شو
9: عبوا علينا
10: ليه بعدوا عنا وليه
9: قرب يا اختي قرب شو بيه سرح لكلكم
11: ايه شو
9: اللي معاك؟ ارجع لي حنفو
10: كلكم سوا شو اسمك انت؟ شو اسمها يا؟
13: اسمها سوسن يا استاذ وانا خطيبها
10: وانت شو اسمك يا عمور؟
13: جاك
10: جاك
9: جاك جاك ضبله ضبله ضبله
10: لك يا سوسن ما تخافي ما في شي بفزع راح اعطيك اخر رقم 13 ومسيو جاك 7 لو ما كان خطيبك كنت بقوصه هلا لانه لئيم حتى رجع لمحلك
11: عينك تشوف جاك بالسهره من هون لهون لهون لهون كان هون راح لهون شفته هون وين وجاك هلا
10: يا حوليك جاك
9: انزل لتحت
11: شو
9: فتحتوا لي انزل لتحت
11: انزل
9: ايه اتحرك
11: يلا
10: كارنيك مصور قاعد تصور لي هالكلاب مين كارنيك
14: وينو
10: كارنيك
9: وينو كارنيك مين عم بعيد بابا مينو مين عم بعيد؟
15: حسيتش كورس يا ما عرفتش كنا انا لو كنت سكن مش عشان هذا كنت سكن يا
16: شو هيدا بابا؟
9: وليه شو مالك مامور عندك عند عندكم؟ هاي زل هوني
16: في نايمين بابا
9: وليه زل لتحت؟ وين في نايمين؟ زل لتحت؟
11: انا دخيل على
9: الرد دخيل
10: كارنيك
16: ايوه
10: تماني
16: ليش تماني كيف تماني مع
10: مين؟ وليه تماني؟
16: اوكي تماني
10: قريب الرئيس
9: عيب لعب الرئيس انا حوالي قريب
10: اذا عيد وقع قلوا له رقمه 9 و10 صار المارد مين صار المارد
11: انا سيدنا كنت خارج على الرقم
10: مين بعد ما ترقم
13: سيدنا سيدنا بعد في انا والست عبله صاحبه الاوتيل هون فيه
10: تاخد انت الرقم 11 والست عبله الرقم 12 انتوا مفضلين علينا جمعتونا كل الجبنه في الاوتيل هاودي شويه دولاميت جبت لكم اياهم معي من البيت مش حرزنين بس بمشوا الحال شوي على الباب وعلى الازاز احلى ما حدا يخطر عباله يهرب من هلا لعبكره. نحنا مش فاضيين نضل نريبكن، نحنا بدنا نطلع نرتاح عبكره عنا شغل. وهودي مظبطين تحفه على فتحه باب ازاز صغير عوضناكن البركه. هد يا فهد علن على الازاز.
14: لا هد يرفعوا
17: شو فيها؟ نحن شو جايين نعملها؟
10: هيدي اللايحة يا ابو تصير لايحة 15 مواطن، نحن وانتو زللين مدعوسين بيوم من الايام اندعسوا للاخر لضحط الارض. يا ابو تصير لايحة ضحايا الثورة الشرفة اللي كان لهم الشرف هن يفتتحوا الثورة. معكن 5 ساعات يا ثورة يا موت. أنا طالع أرتاح قبل الثورة وقبل الموت.

0: أنا اسمي عباس وهو اسمه فهد. شوف عمنا بس أنا اسمي عباس شوف عمنا نين ملقط لي فيها هشوف عمنا بدي اخلع لك ايه هالنيع وليد نحن قدامك ايه ربيتك اصغر ضحية عمره 45 سنة اديب اديب اتبيك اديب نحن مش طالبين شيء عاملنا باعمارنا بس قول يا شباب انتو كلاب بس قول يا شباب لانه عندك شباب شباب شباب مثل بدك يعني ها لا شوف عمنا جيب المجوز يا عبود شوف عمنا عمو لو شو اخذت له من وقته هشوف عمنا
1: والله انا فهمت كل شيء الا هشوف عمنا ادمنوا لقيم نطر تشافنا فهمنا ورجع سالنا شو فهمنا هيدا تحطيم معنوي لا لا لا هيدا تحطيم معنوي
0: سمود ولا ايسر سمود بدي شوف انا لحن هالنشيط تنقطع الساعه 3:30 بس بدي روح للستة ونص بدي شوف شو بده يعمل بدي شوف كم مره بده اقول هشوف عمنا
1: يا اخي إيه. انا ملحن فاشل بالادوار والموشحات والليالي وهلا اكتشفت حالي فاشل بالاناشيد ايضا
0: ايه بس
1: صرت منفض هالعود شي 10 مرات ما نزل منه ولا نشيد خلاص انا هويت وانتهيت
0: ايه وشو يعني
1: يعني انا بهالجو مش ممكن لحن يا اخي مش معود لحن الحان نوويه هيدا جو هيدا
0: لو خيي شو بقول جو انه ليك هلا انت ما فيك تلحن بلا جو يعني معك خبر اذا فقعوا هودي وين بنصير نحن
1: وين
0: بالجو فوق منيح الجو فيك تلحن فوق
1: فوق كل حادث له حديث
0: يا حبيبي يا ايسر في شغله لازم تعرفها حضرتك كل الكبار والعظماء في الموسيقى والفن اجمالا بيعطوا اهم انتاجهم بس تشتد عليهم الظروف هذا الموسيقار الكبير مثلا هذا موسيقار معروف وقت مات بيو لحن اعظم معزوفي بحياته يلا لو ايسر جرب انت
1: هيدا الموسيقار الكبير اللي عم تحكي عنه حضرتك سمع فيه انا هيدا مات بيو مش هو هون كيف بدها تصير العمليه ما فهمين انا يعني انا بدي لحن وموت سوا يا اخي ما بيصير هيدا لازم حدا يلحن حدا يموت
0: يا عمي يا عمي نشيد الثوره بيعمل لك اسم بخلدك يا ايسر انت عارف النشيد ومدى تاثيره النفساوي على الشعوب يمكن يعملوك ايد يا ايسر ايد جلس يا ايسر دخول على التاريخ يا ايسر انت بتصور حالك حامل عود واقف بعربية مكشوفة عم تحيي الجماهير يا خيس روح عن شلاحن اقتبس عن شلاحن هيدي اليوم مش ممنوعة بعدين انت حجتك معك عم تلحن تحت حالة طوارئ عم تلحن بحق الالغام
1: انا اسرق لحن
0: ايه؟ شو
1: انا اسرق لحن
0: شو
1: مجنون انت سمعتي وين بتروح فيها
0: لك لك لك
1: هيدا النشيد اسمي بده ينزل على
0: ولا ينزل اسمك على لحن مسروق مش احسن ما ينزل على ورقه نعوه يخرب بيتك هدي هالعود خلصني تشوف يلا
1: بتريد تفهمني شوي
0: سمعته قال
1: بتريد هلا افترض نحن لحنا هذا النشيد صارت الساعه 3:30 سمعوا الشاب المناضل فترقف بنا صارت الساعه 6:30 افتتحوا التيرو
0: تيرو
1: انا اول حمامه وحضرتك الثاني دوبلي حمام مزبوط هالشي ولا مش مزبوط؟
0: مزبوط
1: مالو فدغيلك يا بركات دغيلك قتلني وخلصني تفرجيني هالكلب انه بعرف بتوفى واحدة مش ربحان جميلته
0: ربك رحيم يا ايسر والرب بياخد الجميع
1: يا ريت الرب بياخدنا يا ريت الرب بياخدنا ما انا جاي على اساس الرب بياخدنا بس ما حضرته ما مخلي الرب يشتغل شغلته بياخدنا هو بياخدنا يشتري لنا كعك
0: روق يا ايسر روق
1: خلاص انا ملحد ملحد أنا صرت آمن بعباس وفهد لك هالرزمات لك لك
0: هودي الرزمات مفعول قوي كتير يا أيسر
1: لك لك ليش ما بتجرب تفكهم بركي بينفكوا معك
0: يفك رقبتك إن شاء الله يا أيسر أنا بدي فكهم
1: لا لا بس هيئتهم هينين
0: شوف
1: شوف هالشريط كيف ضاهل من الرزمة بتهيأ لي إنه بمجرد ما ينسحب من هونيك يتمرق من هون بدون ما يدق بهديك على فرد مال ويتفوت على هاي بيمشي الحال
0: بيمشي الحال
1: بشرفي قوم شوفه
0: بشرفي بلا ما شوفهن انا بامن لك تعا ضب له ريق والعود حتى نمشي يلا
1: يلا
0: يلا عفيه ليك اعطيني هالغراض تقلك فكن انت، انا ناطرك. يلا
1: انا يلا ناطرك،
2: يلا يلا
1: ناطرك، انا ناطرك، انا ناطرك. انا لو ما معي شويه عصبي وايدي بيرجفوا كنت فكن.
0: فاذا ما صار شيء، بما انه حضرتك يا خبير الالغام معك عصبي الليله، ما راح فينا نفكن، لانه انا كمان معي عصبي. نحن عايشين بعصر العصبي يا اسم.
1: شو يعني؟
0: يعني هودي ما راح ينفكوا الا ما يفقعوا، بيفقعوا بنظهر، بنظهر بس من فوق. سمع مني لحن هالنشيد بركي اذا سمعوا هو.

0: my name.
1: إيه.
2: شو طمنونا لحنتوا شي بعد ما كنت ساعة إلا شوي؟
0: لا كتر خير الله انفرجت الأزمة، يعني أريحة سيزر فايض علينا الليلة. أي نشيد أي نشيدين أناشيدة حيلة لحنا للكل يا شباب، واحد إلك وواحد إله، وأنت ما كنتش مصي على واحد كمان؟ وانتو شو عملتوا؟
3: شو بدنا نعمل؟ عم نقعد مطرح مكان ما عم نلاقي مطرح مريح بهالأوتيل.
2: الجو وسخ جدا ملوث.
4: ما علينا، مجلس الثورة وين متمركز هلا؟
5: فهد وعباس ياهو نايم بأوضتي، عجب أوضتي، وتينو عم بيعمل لهم شاي.
6: الأستاذ رؤوف شو رأيه؟
2: أنا رأيي أعطيته وموقفي واضح.
3: شو؟
2: قلت وأكرر أن الثورة لا ترتجل بشكل من الأشكال. الثورة تخطيط، فحزب، فجريدة حزب، فإعداد للرأي العام، فتهيئ، فاقتحام، فالوصول.
0: فراحت علينا يا شباب، فشوفوا شو بدكم تعملوا، فبوف، فآخ، فالله لا يخليك بجاه الله. ضليتك تفول على الثورة وتفول تأجد قاعدي بحضنك الثورة. يا خيي غنجل هالثورة، هزلها بركي بتغفى تشتشا. ضليتك تحكي عن التعتير، أهم شيء التعتير، شو اسمها هيدي، أيديولوجية التعتير. هلأ إجاك التعتير، تعطروا لحقك.
3: يلا هيدا أدارنا.
7: ولك روحوا كلكم جبنا، أفيش واحد فيكم رجال، إجا رقمكن مثل المعزة، فيش واحد منكم طلع صوته. معزة على القليلة معقو تمعي، عشو اللي بدين في عليكن؟ أنا بنت وهودي.
3: إيه.
7: أنا مرة.
3: إيه.
7: وهودي اختلي قصرين، نحنا كنا قصرين، انتو لازم تحمونا، انت بس انتو زبالة مش أكتر، زبالة. عرفتوا شو؟ زبالة.
3: يسلم تمك يا مدموزيل. يا انتو شباب، انتو الحياة قدامكن ونحنا الحياة ورانا. انتو اللي فيكن تعملوا ثورة مش نحنا. نحنا الثورات اللي كان لازم نعملها خطيرت اليوم. يا حي قاعد بقهوة الإزاز. ثوراتنا إذا طلعت على أطوبيس الدولة مجبورين انتو توقفولا تتخلوها تقعد، لأن عزة انتو اللي فيكن توقفوا. وقفوا بقى، ردوا، ليش ما بتردوا؟
7: زبالة.
3: ايه، ولازم يكنسوك على هالارض.
8: على كل حال يا عم، انت وياها للمتموزيل والأطبيس تبع الدولة.
6: زبالة.
8: من بعد ما تحطونا بالزبالة بدنا نحكيكم كلتان، في مانع شيء؟ ولا نحن رجال ولا؟ مش مهم. وبخصوص قضية الثورة، سمعتك عم تحكي وتقرقر عن الثورة، ما يكن لك فكر ما رح نعملها. اسألني ليش بجاوبك. هيدا هالحكي واللت بلا طعمي كله ما بفيدك. انت زلمي صرت كبير بالعمر. كبير بالعمر ولا لا؟
0: خليه يستحي.
8: استحي على كبرك. يعني بشرفي استحي على كبرك. واللي بقول لك ايه، يعني من محبتي الك يخرب بيتك شو بدي انا. استحي على كبرك. نحن رجال.
3: بين عليكم.
8: مش ضروري بين. نحن رجال وليه؟ وليه؟ منيح الولاد.
0: معلوم.
8: خلينا على الولاد بكفي مش هلا.
0: وليه؟ ليه عم تعبولي راسي وليه؟ انتو بتعرفوني وليه؟ وليه انا ما الي صاحب وليه؟
8: يا ويلي اللي ما بيعود راسه يحمله.
0: وليه انا بكره حالي وليه؟
8: ابو راسه يا شباب.
0: وليه انا اكل حصان وليه؟
8: انا معصرني كثير.
0: هلا انت معصرني كثير.
8: انا
0: يي يي يي يي.

0: داخلك ساعدنا يا الله، داخلك ساعدنا. نحن كل اتكلنا عليك، يمكن لانه نحن كل اتكلنا عليك صار فينا هيك. شوف يمكن نحن اختينا معك، بس مره هالمره نبقى نحكي بعدين ونتصفى بعدين.
1: قليل اللي عملوا فيكم، قليل اللي عملوا فيكم، كان لازم يدعوسكم قبل ما يطلع. وانت يا ابو ثوره كان لازم يدعوسك قبل ما يطلع.
2: انت عنصر طائش وكلامك ارتجالي، ما بتحضري افكارك قبل ما تحكي. انت بتعرف شيء عن الثوره؟ بتعرف شيء عن المراحل التحضيريه؟ انت شو بتعرفي عن الفوضويين؟ شو بتعرفي عن الجدليه الماديه ذي ديالكتك؟
1: انا بعرف انه في رجال وفي مرا بهالدنيا، ابعرف شو هالشيء. وانت مش رجال، فشوف شو بدك تعمل.
2: انت معك الرقم 3 وكلنا بنعرف مينك انت، فكفي عن الثرثره يا تحيات.
1: اه يا ابو الراس الكبير، انت اخذل عن عنك كيف قادر حامله هالراس. عمل لحالك ثوره شي يخرب بيتك، لا ثورة طلع منك ولا طلع منك غير شيء، ولا روحت عمرك دعان ملايين لوراس وكاتب. وشو طير بالدنيا ماشي؟
2: بعرف، لأنه انا قد تخطيت جيلي، واوراقي الدفينة سوف تنبش بعد مماتي. هناك فقط تبرز قيمتي الحقيقية. يا تحيات، انا يمكن مش رجال، بس انت مرة زيادة عن اللزوم، انت مرة ومكترة.
1: انت ماشي، انت ما بعرف عشو محترمينك. لو ما كانوا ماشي اكتر منك ما كانوا بيحترموك ولا كروح.
0: يا الله استاذ بركات، شوف هذا الصوره تبع عائله بابا.
3: العائله؟
0: ايه، هذا انا ومرته قبل ما بجوز بابا. هذا الصوره صار له 31 سنه.
3: هيدا شو؟ هيدا
0: مرته. لا هيدا مرته. هيدا الصوره بذكرني يوم رحت عند اهله قلت بدي بجوز. شو بابا، كانت صغيره، شو 15 سنة يعني. راحت وتعرفت انه لا اهلها ما بدها، صرت بدها تنتحر. جابت ديمول بابا.
3: مني
0: انا.
3: انت جابت ديمول؟ ايه
0: ايه.
3: ليك كيفك انت؟
0: الحمد لله. اخ بابا، شو كان شغلات له هذاك الايام، بده بنتحر، ديمول، ديديتي، نفتالين. الله، كان في إخلاص بابا. شوف هذا ابني أول.
3: الأول بشو؟
0: بالبيت.
3: وابنك الثاني وينه؟
0: بالبيت.
3: ولك تقلت حالتك منيح بالعربي يا كرنيك.
0: شوف هذا صورة أخت تبع مرته قبل ما بجوز بابا. واقف أنا حده بعد ما بجوز. تعرف أخت تبع مرته شو قالت وقت أنا جوزت أخته؟ قال ادفع لك يا كرنيك، كان بيحبني بابا. ايه، شوف تفوح كيف مين على وجهه. شوف كيف انا زعلان ما عم بحرك بابا.
4: سينيور
5: عيونه
4: بير فافور، انا كابيتو كي كوزا سوتشيسو سينيور.
5: بيا تقبرني انت. شو بو هذا؟
2: بده يعرف شو صار، بعده مش فاهم.
5: يا عيني لك وين بعده.
4: ما بيصير
6: ابدا. ما بير فافور، انا كابيتو كي كوزا سوتشيسو سينيور.
5: روبرتو.
6: كي كوزا؟
5: روبرتو.
6: مي كي كوزا؟
5: يا الله. مارتاديلا.
7: طلياني من عندكم هيك.
5: ليك. هيدي بتفقع طش. نحنا منصير بازيلا. بازيلا ورز. يخني.
6: ما بيركيتو تو لديناميتا بيركي.
5: ديناميتا عم بغنجها. ديناميتا. ديناميتيتا.
8: بدو يعرف ليش. بيركي يعني ليش؟
9: بيركي. لولو ثورة.
8: بيركي.
0: هيغا بوغتيون، هيغا بوغتيون روبرتو. لا ثورة، الثورة، سي ثورة.
2: ريفوليسيوني.
6: ريفوليسيوني.
0: أيوة.
6: بيركي ريفوليسيوني سينيور، بيركي.
7: بركات عم بيحكي معك.
6: أنا ما بعرف
3: بعرف ايطالياني يا اخي.
0: ما سينيوري فالو كابيري كي دافون داربي يا دوماني.
7: عجعت عجعت يا شباب عجعت منيح.
0: ايكو بيركي ما سينيور فالو كابيري كي دافون داربي يا دوماني.
7: بحياة الله.
0: يا جاري سينيور.
7: بشرفة.
0: دوماني. دوماني ماتينو سينيور.
7: عجبك شو عم بيقول؟
3: شو عم بيقول؟
7: شو بعرف؟
3: يا اخي وعم يكون عم بيقول شيها. بس حرام بس حرام عليكم فهموا شي كلمة لهالزلمة. شو بقى؟
2: زكريا زكريا زكريا زكريا حكيني كلمتين
7: بالإذنون.
2: فهموا كلمتين لروبرتو قلو فاتشيستي إمبتشيلي. إمبتشيلي يعني بيفقع بيفقع.
7: نيحة
2: فيليو فيليو دي بوتانا.
7: شو بوتانا؟
2: بوتانا يعني عباس. بوتانا يعني عباس. شوف كيف
7: شي ستين
2: تشيلي
7: روبرتو تعال اسمع هلا منو ايضا
2: فاتشيستي فاتشيستي
7: الله وكيلك يعني
2: امبتشيلة امبتشيلة
0: لفتيلة
2: لفتيلة وتحميلة
7: تحميل عباس هودي. ليه هالعملية كلها؟
2: فيليو دي بوتانا.
0: ايو فيلو دي بوتانا
3: ايها
2: كريتينو
0: تبوكا تبوكا
2: يلعن ابوكا.
0: يا خي بيقول كريتينو بترد بس
10: انت دائما بتهون الامور خي معقول نخلص طمنا
7: اول مره مش عم تكون معي شغله ضايقه كثير يا ثوره يا موت اذا جينا تنفكر بالثوره بنلاقي انه الشغله بدها
3: يا خي الثوره مش وردي اتفكرش فيها نحن جماعه منفضين ومعترين وعلى الحديده وقرت من هاي الحيله ما بقى في لي وما بدنا نعمل ثورة شو بقول شغلة حلوة شغلة
11: يا خيي ما بدنا نعمل ثورة
0: خلص يا بركات
2: أنا معي رابور من الحكيم بيقول لأول يعمل ثورة بدك ضر حالي يعني كيف
0: ضر حالك
2: لا كيف شو
0: زكريا بركات خيي هذا الحكي كله ما بفيه يطلع أقول له هيك شغلة واضحة يا أخويا شو بكون
2: شو يا أخوان
0: راحت علينا
7: يا أخوان يا اخوان يعني انقطع يا اخوان الامل
12: رح نتقوص كلنا سوسن رح بتفل
13: رح بتفل
12: ايه فل العباس
13: ليش
0: ليش
2: ليش
0: ليش
2: ليش ليش ليش
3: ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش
2: ليش ليش ليش ليش ليش ليش
0: ليش ليش ليش ليش ليش ليش
2: ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش
0: ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش
10: ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش
0: ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش المهم يفل من هون سوسن كم يوم بتخلصي امك بتخلصي جاك بتخلصينا
10: سوسن انا بحبها وبدي موت كرمالها انا ضحيه حبها لاخر نفس
14: بعد جهل ان شاء الله يا ابني
15: عشان روحك
10: بعده عني وليه انا بحبها
2: وها يا صبي من هالغيبوبه وها
3: الله يلعنك على هالجاز اللي مبلش ب 14 قتين
10: انا بدي موت فيديها ايه بدي موت فيديها
7: ايه بس يا اخ انت بدك تموت فداها انت عم تلفي نحن هون باردون ماتموزيل سوسن 13 14 واحد ما حدا عم يلفي يعني مش مستعدين ابدا نموت فدا حدا
2: فهموا لي يا مش مستعدين ابدا للموت. فين الثورة
13: ساعة ثلاثة ونص
2: بترجاك عم بحكي مع حبيب بس تقاطعني. وين وصلنا هذي؟
7: الثورة.
2: هيا عباس بدي احكي ما دام صارت الاشي هيك بدي احكي. اه لا بدي احكي هلا. اديب ضدك. ضدك اديب ضدك. ايه اديب ضدك انت مش عارف بس هاي الحياة. اديب ضدك وضدنا وضد الثورة وضد المكان. صارنا ثلاث ساعات مع اديب ما كانوا بيجي. يا اديب الثورة يا خي يا ابا متيس اديب متيس اديب. بدي اسأل قدامك هلا انا شو اخي اديب شو رأي شو ردك على الشغلة انت؟ تفضل شو احكي. ما رح يحكي ابا حبيتك تعرف بس تفضل.
13: تفضل انت.
2: لوين؟
13: لان
2: لوين لوين عشلي شوي
13: لعندي لفوق
2: اللي بيطلعوا لفوق
13: عالدرج وليه تطلع قدامك؟
2: ليه؟ شو بك جنات؟
13: أعزل ايه؟
2: لا حدنا خوتك يعني من هون باين أقوى من هون باين
13: أقوى. اطلع اطلع
2: ليه شوفك من هون؟
13: اطلع أقوى. جماعة الساعة 3:30 تفضلوا.
1: غنوا له حيلا نشيد.
3: مش حافظين ولا واحد.
1: ولو النشيد الوطني.
3: ما هذا اللي مش حافظين.
2: دخيلكم خلفونا
13: جايين الصوار يودعوكم قبل ما يستشهدوا.
15: سيدنا
13: بتحبوا تقولوا لهم شيء؟
2: اه بترشق بترشق. دخيلكم
3: دخيلكم
2: سيدنا سيدنا.
13: شوفي
16: سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا تطول بالك خمس دقايق بس مهني خمس دقايق تحكيك.
13: شوفي
16: شغلة مهمة كثير سيدنا.
13: عمالك علان يا فهد. مش معقول. شوفي
16: سينا سينا سينا فاضل نقول لوحنا حضرتك
13: يا فهد. طيلع عليهم كلهم الفوق. خلي يرتاحوا بوضعهم شوي بس خلي عيونك مفتحة منيح واللي بيتحرك اوصى الحرك مثل الاخوة. نحن وياهم مش بيناتنا ساعة او ساعتين. هاي نكتي ولاد حكوا. شوفي
16: سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا نحن من سيدنا نحن من ساعتها اللي حكيتنا سيدنا نحن من ساعتها سيدنا اجتمعنا وتبحثنا وحكينا سيدنا واعترفوا الكل بضرورة الثورة.
13: أنا مش ناطرهم تيعترفوا.
16: إيه لا بس أنا أنا أنا أنا أنا أنا عم بقول لك سيدنا.
13: شو بدك تقول؟
16: سيدنا أنا بعرف إن شخص وصل فيك التعتير لمطرح قال لك يا انا يا انت.
13: انا اللي قلت له.
16: ايه طيب سيدنا طيب انت قلت له. بس اخوي اثنين بنات دموع مبللوا ازاز كل السيارات. صبي صغير مات وبي رح يموت ومستقبل اسود وتشرد يعني يعني يعني يعني يعني, يعني